0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الحجر، تلاها علينا القارئ الشيخ عيد حسن سيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن الله تبارك وتعالى يتنزل في هذه الأوقات الطيبة قائلا لعباده: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ إنه هو الغفور الرحيم. إلهي، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب. أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيب. فيا مولاي، جد بالعفو وارحم عبيدا لم يزل يشكو الذنوب. وسامح حفوتي وأجب دعائي، فإنك لم تزل أبدا مجيبا.

كنا في رحاب هذا الاتهام من الشيخ محمد عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:07. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل من سورة هود، من سورة يونس، من الآية 37 وحتى الآية 38 من سورة هود.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذا الترتيل المبارك من الآية 37 من سورة يونس وحتى الآية 8 من سورة هود للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ساعتنا الآن 4:19. نبقى الآن إخوة الإيمان في رحاب المصحف المرتل للقاهرة.

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟

واتبعوا أمر كل جبار عنيد.

0: بعيد. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذا الترتيل المبارك للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رتل من سورة هود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال.

0: من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال.
1: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. كنا في رحاب هذه التوشيح من الشيخ سعيد حافظ، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة البقرة، تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذه التواشيخ والشيخ علي محمود.

وحسبنا للفخر.

استمعنا إخوة الإيمان إلى الشيخ علي محمود إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تنضم الآن موجاتنا إلى موجات البرنامج العام لنقل صلاة

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجة شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجة شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسلام الملاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحمد لله، الحمد لله الكبير المتعال المتفرد بالعظمة والجمال والجلال، الحي القيوم الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا منتهى لعظمته وجلاله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أعرف الخلق بالله وأخشاهم له، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة مباركة طيبة في هذا الوقت الطيب وهذه الساعة المباركة، حيث نلتقي بحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية في نقل حي ومباشر لصلاة الفجر، ننقلها لحضراتكم من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. فأهلا بحضراتكم. أخي المستمع الكريم، خير ما اكتسبته النفوس وأعظم ما حصلته القلوب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، فمعرفة الله أصل العلوم وأولها وأشرف المعارف وأعلاها. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبمعرفته سبحانه تنشرح الصدور وتأنس النفوس ويتحقق اليقين وتعمر القلوب وتمتلئ محبة وإجلالا لرب العالمين. فإن من عرف الله بجماله وجلاله وأسمائه وصفاته أحبه وعظمه لا محالة. ومما لا شك فيه أن إنزال القرآن الكريم يعد منة عظمى على هذه الأمة، وذلك لصلاح أمر الناس كافة رحمة بهم ولهم ولتبليغهم مراد الله تعالى. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. مستمعي الكرام، تعالوا نبدأ لقاء فجرنا هذا بتلاوة قرآنية مباركة، حيث نستكمل مع حضراتكم رحلتنا مع ختمتنا، واليوم لقاؤنا مع سورة الواقعة، حيث نستهلها حتى الآية 74 منها: فلتصغى القلوب قبل الآذان، بصحبة القارئ الشيخ أحمد نعينع. نسأل الله له حسن التلاوة ولنا حسن الاستماع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عزيزه. خافضة رافعة.

0: God.
1: وطلح منضود.

التراب لأصحاب اليمين.

0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. ذكرنا يا ربنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم إنا نسألك بكل حرف منه نورا، وبكل آية سرورا. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا معكم لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الواقعة، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع. وما زلنا معكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف، ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة. أخي المستمع الكريم، لربنا سبحانه وتعالى العظمة والكمال المطلق، فهو سبحانه العظيم في ذاته، العظيم في أسمائه، العظيم في صفاته، العظيم في أفعاله، العظيم في شرعه وخلقه. هو رب كل شيء ومليكه، هو القوي المتين، هو العزيز الحكيم، هو العليم القدير، هو السميع البصير، هو العلي الكبير. رب لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فيا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد. المبتهل الشيخ بلال مختار يقود سفينة الدعاء حتى يرسو بها في الساعة 5:13 حسب توقيت القاهرة، حيث يؤذن بفجر يومنا هذا. تعالوا نعيش معه مع الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله، نسأل الله له القبول.
1: سبحان الله والحمد لله

اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأصلح

0: لا إله إلا الله قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ بلال مختار بعدما أمتعنا بالدعاء والتضرع إلى المولى عز وجل. أخي المستمع الكريم، كيف لا يعظم الله سبحانه وكل شيء يدعو إلى تعظيمه وإجلاله، وكل شيء يسبح بحمده وكماله؟ كيف لا يعظم وهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه؟ كيف لا يعظم ومن عظمته أن السماوات السبع والأراضين في يده كحبة خردل في يد أحدنا؟ كيف لا يعظم وقد أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله؟ فإذا كانت هذه عظمة بعض مخلوقاته، فكيف بعظمته سبحانه وتعالى؟ فهو سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء. ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في الجامع الأزهر فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يؤمنا فيها الشيخ عبد الرحمن باز فراج إمام القبلة بالمسجد. تعالوا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم بصحبة القارئ الشيخ أحمد نعينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا واعتدلوا واخشعوا في صلاتكم وصلوا صلاة مودع، حاذوا بين المناكب واسدوا الخلل ولا تدعوا فرجة للشيطان. الله أكبر
0: الله أكبر

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله

0: أكبر.
1: الله

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هيينة لينة بطاعتك. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. شرفنا معكم بهذا اللقاء الإيماني قارئا للقرآن الكريم الشيخ أحمد أحمد نعينع، ومبتهلا الشيخ بلال مختار. أمنا في الصلاة الشيخ عبد الرحمن باز فراج إمام القبلة بالجامع الأزهر. في نهاية لقائنا هذه تحيات حسن صفوت وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء حسام هشام، محمد فتحي وسيد رجب، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح وطارق شحاتة، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي محمد جمعة سليمان. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى استوديوهاتنا، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس الموافق للخامس من ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 17 من سبتمبر من عام 2026 من المئة.

0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ حمد الزامل يتلو من سورة الفرقان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من سورة الفرقان، تلا علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تشرق الشمس على مدينة القاهرة بإذن ربها في 7:45. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلهي، لولا أنك بالفضل تجود، ما كان عبدك إلى الذنب يعود. ولولا محبتك للغفران، ما أمهلت من يبارزك بالعصيان. وأسبلت سترك على من تسربل بالنسيان، وقابلت إساءتنا منك بالإحسان. إلهي، ما أمرتنا بالاستغفار إلا وأنت تريد المغفرة، ولولا كرمك ما ألهمتنا المعذرة. أنت المبتدئ بالنوال قبل السؤال، والمعطي من الإفضال فوق الآمال. إنا لا نرجو إلا غفرانك، ولا نطلب إلا إحسانك. إلهي، أنت المحسن وأنا المسيء، ومن شأن المحسن إتمام إحسانه، ومن شأن المسيء الاعتراف بعدوانه. يا من أمهل وما أهمل، وستر حتى كأنه غفر، أنت الغني وأنا الفقير، وأنت العزيز وأنا الذليل. إلهي، من سواك أطمعنا في عفوك وجودك وكرمك، وألهمنا شكر نعمائك، وأتى بنا إلى بابك، ورغبنا فيما أعددته لأحبابك. هل ذلك كله إلا منك؟ دللتنا عليك وجئت بنا إليك، فيا خيبة من طردته عن بابك، ويا حسرة من أبعدته عن طريق أحبابك. إلهي، إن كانت رحمتك للمحسنين، فإلى أين تذهب آمال المذنبين؟ ببابك أنخنا، ولمعروفك تعرضنا، وبكرمك تعلقنا، وبتقصيرنا اعترفنا، وأنت أكرم مسؤول وأعظم مأمول.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

إليك أسير في ندمي وحيدا، لترجع وهي تائبة خطايا، وتكشف بالعناية بؤس قلبي، وتمحو من جوانحه أسايا، وأبكي في صلاتي كل يوم لعلك أن تبلغني منايا، وترشدني لبرك من قريب، فما أدري الطريق إلى العطايا. سبحانك.

أخي المسلم، إذا وصلت إلى المسجد فادخل برجلك اليمنى وصل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجك اخرج بقدمك اليسرى ثم قل: اللهم افتح لي أبواب فضلك. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت، نستمر معكم حتى الثامنة من صباح هذا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل وليد سيد أحمد من هندسة الهواء ومسعد الجهري من أسرة المذيعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله صباح خير وبركة وأمن وأمان على مصرنا. وتليمان نبدأ الآن بالمصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي يبدأ ترتيله من الآية 84 من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون

بلدك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل المبارك من سورتي هود ويوسف للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على سيدنا محمد.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد
1: بريد
0: الإسلام.
1: الإسلام،
0: بريد
1: بريد
0: الإسلام
1: الإسلام،
0: لقاء يومي يعده
1: يعده
0: ويقدمه
1: ويقدمه
0: دكتور
1: دكتور
0: أحمد
1: أحمد
0: القاضي.
1: القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين واو، يقول في رسالته: أحيانا أكون في مجلس يستمر أكثر من ساعة، ونقوم وننسى أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من المجلس، وسمعت أن ذلك مخالف للشرع، فهل هذا صحيح؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد رفع الله قدر رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: ورفعنا لك ذكرك. فلا يقبل إسلام المرء إلا بنطقه بالشهادتين: بلا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. وكذلك في الصلاة، في الأذان والإقامة، فيهما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علو مقامه صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يصلي عليهم وكذا ملائكتهم. وذكر والصلاة من الله تعالى تشريف له في الملأ الأعلى، وذكره والثناء عليه ورفع شأنه. وأيضا الصلاة عليه من الملائكة هي الدعاء والاستغفار، أن يبارك الله له ويمجد عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ويرجون له أعلى المراتب، وأن يجزي الله تعالى له الأجر والثواب على ما قدم لأمته من خير عميم. وصلاتنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم ما هي إلا أظهار لشرفه صلى الله عليه وسلم، ولتعظيمه، ولبيان مكانته، إذ هو خاتم النبيين والمرسلين، هو سيد ولد آدم ولا فخر، كما ورد في السنة الشريفة. وصلاتنا عليه عبادة، كما ورد في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة، إذ في الحديث الشريف: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. أخرج الترمذي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ومن كان في مجلس عليه أن يراعي قبل الانتهاء من المجلس أن يذكر اسم الله، وعلى الجماعة أيضا أن يذكروا اسم الله وأن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون في مجلس ثم يقومون منه لا يذكرون الله ولا يصلون على نبيه إلا كان ترة عليهم يوم القيامة. ومعنى ترة أي حسرة وندامة. فعلى المسلم أن يعمر وقته، وخاصة في المجالس، بالذكر والدعاء، وكذا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم، لحصول مزيد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، حتى لا يشعر المرء بالحسرة والندامة على ضياع الثواب العظيم ونقصان الأجر بسبب الغفلة في المجلس عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتعمير المجلس يكون بالتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الشريف عن سيدة عائشة رضي الله عنها أنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال: قبل أن يقوم من مجلسه. ذلك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وثبت في الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتوب علي، إنك أنت التواب الرحيم. هذا ولله التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم صاد، يقول في رسالته: ما حكم الصلاة على المكان المرتفع عن الأرض سواء كان لعذر أم لا؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الصلاة قد حظيت من المصطفى صلى الله عليه وسلم بأجل بيان وأكمله، حيث بيّنها بقوله وطبق ذلك البيان بفعله، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه أبو داود وغيره. فقد أخرج الشيخان من حديث سهل بن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع فكبر هو عليه، وفي رواية: فقرأ، أي وهو على المنبر، ثم ركع، ثم نزل القهقري، أي نزل من درج المنبر ووجهه في اتجاه القبلة، فسجد وسجد الناس معه، ثم عاد حتى فرغ، فلما انصرف قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا قليل من كثير من جملة بيانه صلى الله عليه وسلم لهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. وهذا الحديث الشريف يفيد أنه من حق الإمام الذي يريد أن يعلم الناس كيفية الصلاة أن يكبر ويقرأ ويركع على مكان مرتفع، ثم ينزل محافظا على اتجاه القبلة، فيسجد على الأرض مع بقية الناس الذين يأتمون به. أما إذا لم يقصد الإمام التعليم فلا يجوز له أن يصلي في مكان مرتفع أعلى من المأمومين بأي حال. فقد أخرج الدارقطني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه، أخرجه الدارقطني. كما روى همام أن حذيفة أما الناس بالمدائن على مكان مرتفع عن الأرض، فأخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، ذكرت حين مددتني، رواه أبو داود. أما صلاة المأموم في مكان أرفع من الإمام فهو جائز ولا حرج فيه، ويؤخذ هذا من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام الذي كان يصلي داخل المسجد. كما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان يصلي الجمعة في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على المسجد. أما إذا كان المصلي يصلي منفردا فلا علاقة له بإمام ولا مأموم، فإنه يجوز له أن يصلي في مكان مرتفع بلا حرج. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو سورة الفجر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم سورة الفجر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان حق الجوار في الإسلام نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المجيد مطلوب، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالدين الإسلامي يهدف في تعاليمه السامية إلى تقوية الروابط الاجتماعية التي تربط الناس بعضهم ببعض. ومن أعظم هذه الروابط وأقدسها وأطهرها علاقة الجار بأخيه الجار. إن الجوار أمر لا يستغني عنه بنو الإنسان، وضرورة لازمة لا بد منها، وظاهرة من ظواهر المجتمع، وطبيعة من طبائع البشر. لهذا أحاط الإسلام رابطة الجوار بما يحفظ بقاءها ويصون حقوقها ويرفع قدرها ويعلي منزلتها. أحاطها بالإحسان إلى الجار والمحافظة عليه وصون كرامته وعدم إهانته وستر عورته وتحمل إساءته. لقد ارتفع الإسلام بهذه الرابطة إلى درجة أسمى ومرتبة أعلى، فجعلها حقا مشاعا بين عامة الطبقات، وجعلها واجبا مقررا لكل المواطنين بلا تفرقة في جنس أو دين. فالجار المسلم والكتابي والمصري والأجنبي والقريب والغريب والداني والقاصي أمام هذه الرابطة سواء. يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوبثه. إن من الإحسان إلى الجار أن تحب له من الخير ما تحب لنفسك، فتتمنى له سعة المال وصلاح الحال وبلوغ الآمال، وتعينه ما استطعت على بلوغ حاجته، وتصب لنجاحه في الوصول إلى غرضه، وأن تراعي ما له عليك من حقوق وواجبات. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الحقوق مفصلة. فقد روى الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ما حق الجار على الجار؟ قال: إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر جدت عليه، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإن مات تبعت جنازته. ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها. وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. وليس هناك أقبح وأشنع وأشد وأفظع من الاعتداء على الجار والإساءة إليه والتسلط عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالها ثلاثا. قال الصحابة: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يؤمن جاره بوائقه أي شروع، بل يحسن كل منا إلى جانب لنصبح جميعا في بلدنا أسرة واحدة يسود فيها الأمن والطمأنينة، مما يرفع شأن أمتنا وينهض بها ويعلي قدرها.
1: من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المجيد مطلوب أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة عين شمس، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح تحت عنوان حق الجوار في الإسلام. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ثبت قلبي على دينك يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم

0: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواه.
1: صلى عليك الله يا عالم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو من سورتي القيامة والإنسان.

Yeah.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت من سورتي القيامة والإنسان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم.
3: عن أبي هنيدة رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن أمام توجيه نبوي حكيم يأخذ بأيدينا إلى طريق السعادة والهناء، وإلى الأمان والاستقرار. إن هذا الحديث يوضح لنا فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يجب على الأمة وما ينبغي أن تكون عليه حال ما تواجهه من بعض ولاة أمورها. فقد سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم؟ أرأيت، أي أخبرني، إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا. هؤلاء الذين يسألون حقهم، الفعل هنا يسألون لغة، وهذا منها، لأن النون هنا يسألوننا المفروض، ولكنه في الأصول وصحيح مسلم بنون واحدة، هي نون الضمير، وحذف نون الرفع يسألوننا، وهذا الفعل من الأفعال الخمسة، وحذفها دون جازم أو ناصب. إن قامت علينا أمراء يسألون، قال في شرح مسلم، هي لغة وهذا منها، والجملة صفة، أي أمراء طالبون حقهم، وحقهم هو السمع والطاعة، ويمنعون مثل الفعل السابق أيضا حذفت النون، حقنا من العطاء والاهتمام بمصالحنا والنصيحة في أمرنا. يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له: لو كان الأمر كذلك فما تأمرنا؟ تأمرنا بماذا؟ فأعرض عنه لما رأى من المصلحة في ذلك، أو أعرض عنه لينتظر الوحي الذي يجيبه. ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، أي أعطوا هؤلاء الولاة ما لهم من حق السمع ومن حق الطاعة، وإن لم يعطوكم ما لكم من الحقوق ومن العطاء ومن الاهتمام بمصالحكم وبالنصيحة في أمركم. وإن لم يعطوكم أعطوهم أنتم، أعطوهم ما لهم من الحقوق وما لهم من السمع والطاعة. ثم قال: فإنما عليهم ما حملوا، أي ما حملوه من الإثم، وإثمهم وذنبهم في ذلك لا يمنع من أدائهم معهم ما عليهم من الحق. فإنما عليهم ما حملوا، أي من الإثم، وعليكم ما حملتم، أي لا يمنعكم من أداء ما عليكم تفريطهم بعدم أداء ما لكم. فلئن فرطوا فلا تفرطوا أنتم، وإن لم يعطوكم فلا يكون ذلك مدعاه لترك طاعة أولاة الأمر. إنه يخاف أن تحدث بسبب ذلك فتن، فيأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذلك بالطاعة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، أي ما يستأثر ولاة الأمر أنفسهم به. وفي حديث آخر بين أن الفتن تجيء وعلى الناس أن يحذروها وأن يتحاشوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي،
2: صحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ نصر الدين طوبار.

يسكب الطل يسكب الطل.

موقظا بالنور أكفاه.

والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سب

تصنع الرشد وتسعى في البكور، تصنع الرشد وتسعى

أن وهي أيضا صنع من عيشها في

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن.

0: ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول اتخاذ المنافقين للحلف واليمين أداة للخداع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يكون من نجوى ثلاثة نقل من الظرف إلى المظروف وهو الخلف، إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك أدل اللي قبل أربعة ولا أكثر اللي بعد مين، إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ولذلك قبل ما يعمل حاجة يقول له كتابك، شوف كتابك انت بقى، يقوم يشوف كتابه ياخده بيمينه ولا ياخده بشماله ولا مسلم عشان يبقى شاهد على نفسه. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، ده معاصرها بقى النبي، ثم يعودون لما إيه؟ لما نهوا عنه ويتناجون. النجوى مش حرام، إنما التناجي بالإثم والعدوان هو الحرام، إنما إن تناجوا مع بعض في عمل خير ويريدون أن لا يعلم به أحد، تصدق فأخفى حتى لا تعلموا شماله ما صنعت، يبقى كويس، يبقى مش النجوى مطلقة. ألم تر، أي ألم تعلم، إلى الذين نهوا عن النجوى، لازم نهوا عن النجوى، لازم كانت نجوى بسوء، نعم، ثم يعودون لما نهوا عنه، ما بقوش يقولوا لولا يعذبنا الله، ما احنا بنقول كذا فيهم بنشتمهم، ويقولون في ايه؟ في انفسهم مش لنا، لولا يعذبنا الله. طب لما ربنا اخبرهم ما يختشوش شيء، طب هم الكلام ده قالوه في نفسهم ولا لا؟ ومع ذلك اخبرهم رسول الله انهم يتكلموا قالوا كذا، ما كانوش ياخدوهم عبره. طب مين اللي قاله؟ طب انتوا كتمتوها وقعدتوا تتناجوا ومش عارف ايه، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب قالوا في أنفسهم إيه اللي قال لمحمد بقى الهلكان في نفسه؟ كان يجب أن ندعيه لوحده، كان تدلهم على أن هناك من يخبره بإيه؟ بهذه الأشياء. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، حيوك دي مظهر النفاق، وبما لم يحييك بالله مظهر المخالفة. وإحنا قلنا إن المنافق في الدرك الأسفل من النار، ليه؟ لأن الكافر واضح لسانه مع قلبه، قال له، إنما المنافق يوهمني إنه وياي وهو مش وياي، يبقى لازم يكون في الدرك الإيه؟ الأسفل من الإيه؟ من النار. ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. التحية في الإسلام عندنا السلام عليكم، يعني واحد مقبل على جماعة غريب ربما يظن أنه جاي يريد سوء، يقول السلام عليكم، يعني يقولوا له وعليكم، ما نفاجأش، ما تفاجأش بشر منه. طيب، ده كلام طيب. إذا كان الإنسان يقولها للإنسان وقد يخالف، يقول له عليك السلام وبعدين يبيت له يعمل في أي حاجة، فإذا كان لنا السلام هو الله، ولذلك في المرحلة الأخيرة الملائكة يقولوا سلام عليكم، وبعدين يقولوا سلام قولا من رب الرحيم، تبقى ده السلام الإيه؟ السلام المطلق ده. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك بالله. كيف يجمعون بين ما يقول الله به التحية وبين ما ينافقون به؟ يجيبوا الألفاظ التي تشترك، السلام عليكم يقول السلام عليكم، والسلام الأمن، والسلام الموت، الله، يبقى جابوا برضه كلمة إيه؟ تستطيع أنها تبقى نعم، أو زي ما قالوا إيه؟ وقولوا حصة، مش كده؟ تقولوا الباب سجدا وقولوا حصة، يعني يا رب حصة عنا ذنوبنا، يقوموا ما يسخروا من الكلمة وقولوا حنصة، يقوم يجيب لفظ إيه؟ يستطيع أن يلتبس بالإيه؟ نزل اللفظ. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب ما يعذبنا بالكلام، نقوله هو أنت فاهمين العذاب دلوقتي كده؟ هيجي يا أخويا العذاب، اللي تستعجلوا هيجي، نعم.

0: لا يعذبنا الله بما نقول، ما عذبكوش بانه فضحكم وقال ده انتم عايزين كده، طب ما يكفي هذا، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي اليه تحشرون. يبقى النجوى مذمومه امتى؟ حين تكون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول. انما نتناجى عشان نوضع خطه علشان خير الاسلام وخير المسلمين وعايزين ما نقولهاش علشان ما ياخدوش احتياط منهم، يبقى مثلا فتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون. انما النجوى من الشيطان. اساس النجوى بالاسم دي قال لك من الشيطان. ليه؟ اما قال لك لان الشيطان اخذ عهدا عند ربنا لاغوينهم اجمعين، ولكنه عالم لاغوينهم اجمعين قال له الا عبادك. هذه بقى ارنب هنا، يعني اللي ربنا عايزه ما يقدرش الشيطان يغويه. ده كلام كويس. وفضح نفسه في تعريف مجالات الاغواء اللي هيعملها. والرجل العاقل ما يعلنش خطه اللي هيعمله في عدوه، لانك حين تعلن الخطه التي تصنعها في عدوك هيحتط له، ما تعلنهاش بقى. انما هو اعلنها، قال ايه؟ لاغوينهم اجمعين، وبعدين ذكر نفسه الا عبادك منهم. هذه واحده. وبعدين قال له ايه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني أنا مش هقعد في الخمارة، لأن في الخمارة ده شايل عني، أنا هقعد في المسجد عشان اللي يعمل طاعة إيه؟ أفسد دار. يبقى بين خطته ولا لأ؟ ولذلك تجد القضية دي مشهورة في الناس اللي يجيلهم الوسواس، يجي يصلي يقول لك الشيطان لعب بيه وعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. قال له لان راك في موقف صعب فيريد ان يفسد عليك هذا الموقف. ولذلك الشرع قال ساعه ما تلاقي حاجه تخرجك عن مقام التواجد مع الله في صلاتك فافهم انها دخلت شيطان، فاقطع القراءه واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني انت بتقرا هو بتقول اي حاجه، ساعه ما يجي الخطر بعيد كده على طول فاجئ، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ساعة ما يسمع أعوذ بالله من الشيطان يعرف أنك فأسته. إحنا ضربنا مثل مرة وقلنا أنت قاعد في بيتك بالليل كده في البرندة وشفت لص أو واحد بيحوم حول البيت كده. أولا لا يحوم اللص حول بيت إلا إذا كان عامرا، إنما بيت خربان ما يروحش. إذن مش هيروح للي في المعصية، هيروح للي في الإيه؟ الطاعة. أنت شفته كده قلت إحم يعمل ايه؟ قال لك يمكن صدفة أم كده يكوح. يجي تاني مرة قال له احم، قال لا ده فأسني، يقوم يروح يلبخ نفس تانيين. ولذلك يقول إما ينزغنك في أي لحظة من اللحظات ينزغ الشيطان، استعذ بالله، استعذ بالله، هتدل على أنك متيقظ، لأن ده صوت عايز يصرفني عن منهج الله. فلما يعرف كده ايه؟ وبعدين حاجة تانية برضه فضح نفسه في الله، قال ثم لآتينهم من بين أيديهم قدام يعني ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائه، يعني أحيط بهم كلها قدامه وراه وهنا وهنا مش حاسبينه. طب نقول له طب الجهات يا إبليس ست، لأن أنت نسيت اللي فوق واللي تحت وفضحت نفسك قلت عن اليمين وشمال وأمام وخلف، ليه ما جبتش التانيين؟ لأنه يعلم جيدا أن الإنسان إذا كان دائما مستيقظا بين علو الربوبية وذل العبودية لا يأتي له الشيطان، مش ممكن يجي. فساب الحتتين إيه؟ حتتين الاثنين دول. يا رب يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. الإذن في تناجوا بالبر والتقوى عشان يدي فسحة لمن يخطط لنصرة دين الله، ما يحبش يعرف الناس أي ولو مسلم حتى، لأن المسلم قد يضعف ويخبر، المسلم قد يضعف ويخبر الغير. الرجل هو حاقد ابن أدم بتاعه. النبي عايز يروح مكة ومحدش يعرف ليه؟ لأن لما محدش يعرف ما تقومش معركة ويفاجئهم كده برضو رحمة. فدوكا راح بقى وقال لقريش ده محمد معتزم انه ايه انه يجي يغزوكم يفتح مكة. الرسول أخبره الله بذلك فجاب سيدنا الإمام علي وقال له اذهب فستجد ضعينة وفي عقيصة شعرها كتاب إلى قريش أننا سنذهب إليهم للفتح. فراح ذهب إلى روضة خاخ فوجد الضعينة. أول ما شافها وجد الضعينة قال لها أخرجي ما معك. فأنكرت فمسكها كده من رأسه وفك العقيصة وجد إيه الكتاب اللي هو مين اللي بعته لقريش. فلما ذهبوا وجابوا الكتاب ودوه لرسول الله قال له ما حملك على هذا؟ قال له يا رسول الله أنا من رجل ماليش عزوة وماليش حاجة عند قريش فحبيت أتخذ عندهم يد وأنا أعلم أنهم مهما احتاطوا فإن الله ناصرك. قال اتركوه لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت إيه فقد غفرت لكم. إذن في التناجي بالبر والتقوى معناها ستر للخصوصيات اللي أهل العقل يقعدوا يدبروها لما نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا. لو علنت ولو للمؤمن يمكن المؤمن يضعف من مرة زي صاحبنا ما ضعف كده وبعد ذلك تفسد الخطة. الرسول بقى يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. ما دام في البر والتقوى اعمل اللي تعمله. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا لكن ليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. هو غرضه كده إنما بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ربنا يمكن واحد من عمل الشر يديله قوة ويديله مال يشتري منه مسدس ويديله تعليم يعلمه إزاي يصوب الهدف ويصيبه كل دي وبعدين يجي العدو بده يموته. الآلة سليمة المسدس سليم وهو اتعلم ازاي يصوب الله وجه العدو كده ونشن على القلب وراح مسك الزناد. ساعة ايده وتيجي على الزناد صاحبنا اللي عايز يقتله بس يجي له برغوت ولا حاجة يروح عامل كده هو اراد ولكن الله لم يرد. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول ايات القرآن الكريم.
0: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
2: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سؤال يقول: ما القدر المجزئ في مسح الرأس في الوضوء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس مطلقا من فرائض الوضوء لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، ولكنهم اختلفوا في مسح القدر المجزئ، فذهب الحنفية إلى أنه ربع الرأس، وقالت المالكية في المشهور والحنابلة في الصحيح إنه الرأس كله، على تفصيل بينهم في ذلك، في حين ذهب الشافعية إلى أنه يكفي إمرار بعض أصبع ولو على شعرة واحدة في نطاق الرأس، لأنه أقل ما يطلق عليه مسح. والخلاصة أنه يجزئ في فرض الوضوء مسمى المسح لبعض شعر الإنسان في نطاق الرأس على مذهب الشافعية، على أن تعميم جميع الرأس بالمسح أفضل للاتباع وخروجا من الخلاف، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: إشارات ضبط الوقت معلنة تمام 8 صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم افتح لنا أبواب الخير كلها وارزقنا فرجا قريبا يريح قلوبنا وتوفيقا يرافق خطانا. اللهم مع صباح يوم جديد اجعل لنا فيه نصيبا من كل خير وادفع عنا فيه كل شر. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم ألف بين قلوبنا واطرد الشيطان من بيننا. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة من أسرة المذيعين الزميل مسعد الجهري، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى 11 من ضحى هذا اليوم إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا دائما بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، خير ما نبدأ به فترتنا هذه القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما تيسر من سورتي فصلت والشورى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي فصلت والشورى، تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قعود من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفنا الجليل.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: أستاذنا الفاضل. ولا يزال الحديث موصولا حول اليقين في الفكر الإسلامي. نود اليوم أستاذنا أن نتعرف معا على صفات أهل اليقين.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إن اليقين شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وصفة جليلة من صفات أهل التقوى والإحسان.
1: نعم.
2: قال تعالى في سورة لقمان: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن أهل اليقين هم أهل الإيمان وأهل التميز في الأقوال والأفعال وفي الصفات والأحوال، ومن أوصافهم أنهم يؤمنون بالغيب كما ذكر ذلك القرآن الكريم.
1: ضيفنا الكريم، ما معنى أنهم يؤمنون بالغيب؟
2: أهل اليقين يؤمنون بالغيب، أي يؤمنون بالبعث والجزاء والحساب والصراط والنشور والجنة والنار. لذا فإن الحياة بما فيها ومن فيها تهون في أعينهم أمام مرضات الله تعالى وانتظار الجزاء الأوفى منه سبحانه وتعالى. ولقد نعلم أن الصحابة الكرام تعلموا هذا اليقين من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فحينما انطلق رسول الله وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله: لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال رسول الله: نعم. فقال عمير: بخ بخ. فقال رسول الله: ما يحملك على هذا الكلام؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال له رسول الله: فإنك من أهلها. قال: فأخرج تمرات من جيبه وسولت له نفسه أن يأكل منها، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها إذا لحياة طويلة. فألقى بالتمرات التي في يده ثم قاتل المشركين حتى نال الشهادة في سبيل الله عز وجل. شبوا على عشق الشهادة والفدا، ولكل مكرمة خيول سباق، وتشبثوا بعرى اليقين، وكلما جاش الغزاة تشمروا عن ساقي. ومن أوصافهم، من أوصاف أهل اليقين، أنهم هم الذين يوقنون بأن الرزق ليس بيد أحد من البشر، إنما هو بيد الله تعالى رب البشر رب العالمين. قال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فلذا نجد أهل اليقين ينفقون ويتصدقون ولا يخشون الفقر والإقلال، ويبذلون كثيرا من الأموال ابتغاء مرضات الكبير المتعال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أي ألهمني وأوحى إلي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله تعالى، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. اعلم أن الله لو قسم لك رزقا وأردت أن تهرب منه ما استطعت منه فكاكا. قال تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. والله تعالى قد قرن الرزق بالخلق، فقال تعالى في قرآنه: الله الذي خلقكم ثم رزقكم، فدل ذلك على أن الرزق من الخالق لا من الخلق. ثم لم يكتفي بالدلالة حتى وعد، فقال: إن الله هو الرزاق. ثم لم يكتفي بالوعد حتى ضمن، فقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكون من رزق فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا ما تيسر من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الحج، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، محمد مثله في الأرض ما خلقا، محمد إن يقل شيئا فقد صدقا، والحق قول قريش فيك منصفة، هو الأمين بغير الصدق ما نطقا.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم

0: عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، نستمع إلى هذه الفقرة يتلو علينا بدءا من الآية 34 من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

زين لهم سوء أعمالهم

0: على مدى 40 دقيقة عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه الفقرة من المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، من الآية 34 من سورة التوبة وحتى الآية 66 من السورة الكريمة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نرحب بانضمام الزميل تامر الجيوشي من أسرة الهندسة الإذاعية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، الإمام أحمد بن حنبل فقيه ومحدث، رابع الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، اشتهر بعلمه الغزير وحفظه القوي، وكان معروفا بالأخلاق الحسنة كالصبر والتواضع والتسامح. أثنى عليه كثير من العلماء، منهم الإمام الشافعي حين قال: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أورع ولا أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل. سئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ألم تصدك المحن عن الطريق؟ قال: والله لولا المحن لشككت في الطريق.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لمن الخطاب في قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر؟ وبماذا أمره الله في الآية وبماذا حذره؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. الخطاب في قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. الخطاب هنا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والمعنى: ثم جعلناك أيها الرسول بعد اختلاف أهل الكتاب على طريقة واضحة ومنهاج قويم من أمر الدين الذي شرعناه لك ولمن سبقك من رسلنا، فاتبع ما يوحى إليك من ربك وهو شريعتك الحقة الثابتة بالدلائل والحجج، ولا تتبع ما لا دليل عليه من آراء الجهال في دينهم الباطل المبني على البدع والأهواء. وقيل المراد بهم بنو إسرائيل والنضير، وقيل رؤساء قريش كانوا يقولون له صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ارجع إلى دين آبائك. واللفظ عام هنا يصدق على كل ما هو معوق عن طريق الحق ولكل مضل عن الصراط المستقيم. ولذلك جاء في البحر المحيط: الشريعة في كلام العرب معناها الموضع الذي يرد منه الناس في الأنهار ونحوها، فشريعة الله حيث يرد الناس منها أمر الله سبحانه وتعالى ورحمته والتقرب منه عز وجل. هكذا قال الإمام الألوسي رحمة الله عليه، كما حذر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أي لا تتبع أهواء هؤلاء المضلين الذين ضلوا وأضلوا والذين تركوا شريعة ربهم وأعملوا عقولهم واتبعوا أهواءهم. فما عليك يا رسول الله إلا أن تتبع ما أوحي إليك من ربك. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب ما يهدي للتي هي أقوم، القرآن الكريم. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا ما تيسر من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأعراف، تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كنا مع المبتهل الشيخ علي الزاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت السحابا.
1: وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
0: العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، مستهلا بالآية 36 من سورة يوسف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي من الآية 36 من سورة يوسف حتى الآية الأولى بعد 100 من السورة الكريمة. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع الساعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: الحمد لله رب العالمين، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فمن أنباء الغيب التي أخبرنا الله عز وجل بها وبين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من تفاصيلها خبر بدء الأسرة الإنسانية بأن يخلق الله عز وجل من آدم زوجه. فبعد أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام خلق منه حواء، وجاء الخبر بذلك في أول نداء في سورة النساء. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نفس واحدة تقوم بينها الزوجية، ثم من هذين الأبوين الشريفين تنتشر البشرية كلها. ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من طبيعة هذا الخلق، فيقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. اللافت في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يذكر هذه الحقيقة لانتقاص المرأة، ولا ليجعلها مادة للجدل والحوار والنزاع والخلاف، وإن من يتدبر حقيقة هذا البيان يدرك أنها وصية نبوية غالية ثمينة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ حديثه بقوله: استوصوا بالنساء خيرا، ثم ختم حديثه بقوله: فاستوصوا بالنساء خيرا. فالمقصود الفهم والرفق وحسن العشرة بين الزوجين. ومما يروى في خبر خلق حواء أن آدم عليه السلام كان في الجنة وحيدا فاستوحش فيها، ليس له زوج يسكن إليه، فخلق الله عز وجل له حواء. فلما رآها آدم سألها: من أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. كلمات قليلة ولكنها تحمل معنى كبيرا، لتسكن إلي، هذه هي الغاية من تحقيق الزوجية. هذا هو المعنى الذي قرره الله عز وجل في قوله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وفي قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالسكن هو الغاية، والمودة والرحمة من أعظم ما يحفظ هذا السكن. المودة تحفظ القرب في أيام الصفاء، والرحمة تحفظ القرب في أيام الضعف والاختلاف. وهذا المعنى لا بد أن يكون حاضرا بين الزوجين. فكما جعل الله المرأة سكنا للرجل، فإن من حقها أن تجد فيه أمانها ورفقها وسكنها. وهنا نفهم مرة أخرى وصية النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. فما أحوج بيوتنا اليوم إلى أن تعود إلى هذه الكلمة الأولى: ليسكن إليها. فنجاح البيت في السكن وتحقيق الراحة والأمان. فمن أول يوم في قصة الإنسان خلق الله عز وجل لآدم زوجا ليسكن إليها. اللهم أصلح بيوتنا، وألف بين قلوبنا، واجعل بيننا مودة ورحمة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله دكتور أيمن أبو عمر من علماء الأزهر الشريف، عضو المكتب الفني لفضيلة مفتي الجمهورية.
0: من كنوز المعرفة. برنامج من أعداد أمل سعد،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا
2: إخوة الإيمان، وما زلنا مع أسرار سورة الشعراء، واليوم نتناول الآية 54 من السورة المباركة، وما زلنا مع هذا الحوار الذي دار بين سيدنا موسى عليه السلام وبين فرعون وصحرته. يقول ربنا تبارك وتعالى في آية الذكر الحكيم: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. صدق الله العظيم. السؤال هنا يا فضيلة الدكتور، لماذا ساق فرعون هذه الجملة الخبرية بكل هذه المؤكدات؟ إن وجاء باللام لشرذمة، يعني هل يكذبه أحد؟ نوضح لماذا جاء فرعون بكل هذه المؤكدات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. صدقت أخي الكريم، فهذه الصيغة لا تكون إلا إذا كان المخاطب منكرا ومكذبا لكلام المتحدث، وظاهريا لم يكن أحد من حاشية فرعون وجنوده يجرؤ على تكذيبه أو معارضته. لكن مجيء الآية بهذه المؤكدات الثقيلة يكشف عن الحالة النفسية لفرعون، وذلك لعدة أسباب. أولا، التغطية على التناقض بين القول والفعل. فرعون للتو أعلن حالة الطوارئ القصوى، وأرسل في كل مدن مصر حاشرين لجمع الجيش بأكمله. هذا الاستنفار الضخم يطرح سؤالا منطقيا في ذهن كل جندي وقائد: إذا كانوا ضعافا فلماذا نحشد كل جيوش الدولة؟ فرعون أدرك هذا التساؤل الصامت، وهو إنكار داخلي في قلوب وفي نظر القادة والجنود، فنزلهم منزلة المنكرين، واستخدم المؤكدات ليقمع هذا التساؤل المكتوم، وكأنه يقول: أؤكد لكم رغم هذا الحشد هم مجرد قلة تافهة. ومن الأسباب أيضا الكذب الاستباقي. بنو إسرائيل لم يكونوا شرذمة قليلين، بل كانوا مئات الآلاف شعبا بأكمله. فرعون كان يكذب، والكاذب حين يعلم أن كلامه يخالف الواقع المرئي يميل إلى حشد الإيمان، وإلى حشد مؤكدات، وإلى حشد أدلة في كلامه، لمحاولة فرض كذبته كحقيقة لا تقبل الجدل. وهنا أيضا يداري على الرعب الداخلي. هذه المؤكدات لم تكن موجهة للحاشية بقدر ما كانت موجهة لفرعون نفسه. الطاغية المرتعش من الداخل يحاول طمأنة نفسه بصوت عال. تكرار التوكيد هو حيلة نفسية دفاعية يقنع بها نفسه أنه لا يزال الإله القوي، وأن من تمردوا عليه ليسوا سوى مجموعة صغيرة لا تستحق القلق. وأيضا نجد قضية تحقير العدو، وذلك لرفع الروح المعنوية. كلمة شرذمة في ذاتها تعني القطعة الممزقة أو الجماعة القليلة الحقيرة، ثم أتبعها بكلمة قليلون لزيادة التحقير. فرعون يحتاج إلى غسل أدمغة جنوده الذين شاهدوا معجزات موسى سابقا، وربما تسرب إليهم الخوف منها، فاستخدام المؤكدات مع ألفاظ التحقير كان يهدف إلى شحن الجيش معنويا، وإلى إقناعهم بأنها ستكون نزهة عسكرية ومهمة سهلة مضمونة العواقب.
2: الملاحظ فعلا هنا فضيلة الدكتور أنه لم يكتفي بوصفهم بأنهم شرذمة، بل أيضا وصفهم بالقلة، شرذمة قليلون. فنود أن نوضح دلالة ذلك.
3: الجمع بين كلمة شرذمة ووصفها بقليلون يمثل ظاهرة لتؤكد المعنى ولتوسع دائرته، فكلمة شرذمة وحدها تعني الطائفة القليلة المنقطعة، وإضافة قليلون لم تأتي كتكرار مجرد بل لتحقيق مقاصد بيانية ونفسية مركبة، منها الجمع بين حقارة الشأن وقلة العدد. كلمة شرذمة تركز في دلالتها على التشتت والانقطاع والضعف التنظيمي والحقارة في المنزلة الاجتماعية من وجهة نظر فرعون. أما كلمة قليلون فترتكز بشكل مباشر على الحجم الكمي والعددي. بجمع الكلمتين أراد فرعون أن يجرد بني إسرائيل من أي قوة نوعية أو كمية، فهم حقراء في شأنهم وضعاف في عددهم، يعني شأنهم هم شرذمة وعددهم قليل فهم ضعاف. وأيضا من أسباب إضافة أو جمع القلة مع الشرذمة استبعاد توهم القوة النوعية. في العرف الفرعوني قد تكون الشرذمة أو الفرقة الصغيرة قليلة العدد لكنها تمتلك بأسا، وهذا في عرف الناس جميعا. يمكن أن تكون الفرقة الصغيرة قليلة العدد لكنها تمتلك بأسا شديدا أو تسليحا متقدما أو تنظيما محكما، لكن جاء وصف قليلون ليقطع هذا التوهم تماما عن أذهان قادته، ليؤكد أنهم لا يملكون أي ميزة خفية تعوض نقص عددهم. وأيضا التوكيد المضاعف لتبديد المخاوف، لما كان مقام فرعون مقام تعبئة وحشد عسكري ضخم غير مسبوق في المدائن، كان بحاجة لمضاعفة جرعة التحقير لخصمه، فالوصف بقليلون بعد شرذمة يؤكد كتوكيد معنوي طمأنة الجنود الذين ربما تسرب إليهم الرعب من معجزات سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام السابقة، ليقنعهم بأن المواجهة محسومة عسكريا، فلا تستدعي القلق ولا تستدعي الخوف، فأنتم أقوى وأفضل، فهؤلاء شرذمة قليلون. ونجد أيضا أن إبراز القلة النسبية جاء مقارنة بالحشود، فجاءت كلمة قليلون بصيغة الجمع لتشير إلى أنهم وإن كانوا يمثلون في ذاتهم جموعا من الناس إلا أنهم مقارنة بجيوش فرعون الهائلة التي حشرت، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين التي حشرت من كل أرجاء الدولة لا يمثلون شيئا يذكر في ميزان القوى الاستراتيجية التي كان عليها الجيش الفرعوني. ولكن فرعون نسي أن رب العالمين تبارك وتعالى ينصر عبده وينصر جنده وإن كانوا قلة. هذا وبالله التوفيق.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذا. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير،
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم مستهلا بالآية الثانية بعد المئة من سورة يوسف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يوسف وإبراهيم. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. 11:15 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل محمد بدر من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن البيت الذي يتلى فيه القرآن يتسع بأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتنصرف منه الشياطين. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 12 من سورة إبراهيم.

البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.

خازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم، إنه حكيم عليم. ولقد

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 12 من سورة إبراهيم وحتى ختام سورة الحجر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 21 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ علي حجاج السويسي يتلو علينا ما يتيسر من سورتي النجم والقمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي ما تيسر من سورتي النجم والقمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصفحة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي. وعن واثلة بن الأسقع قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الثريد فقال: كلوا بسم الله من حواليها واعفوا رأسها، فإن البركة تأتيها من فوقها. رواه ابن ماجه. وعن وحشي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أسماء بنت يزيد قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا: لا نشتهيه. فقال: لا تجمعن جوعا وكذبا. رواه ابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قرآن الظهر. القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني يتلو علينا من سورة الأحزاب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأحزاب، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ محمد عبد الهادي.

هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، لحظات ويؤذن لصلاة الظهر. الصلاة إخوة الإيمان روضة المحبين ونزهة المشتاقين. الصلاة معراج الروح، تذكر النفس بالمقابلة والنظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الصلاة إخوة الإيمان هي عماد الدين التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته، حيث قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن لصلاة الظهر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة على الصلاة

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ مصطفى إسماعيل لصلاة الظهر، أذان العصر يحين موعده في 4:19. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحجرات، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: آيات بينات من سورة الحجرات استمعنا إليها بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإحسان هو بذل المعروف لعباد الله من قول أو فعل أو مال، والمحسن لا يؤذي أحدا، وإن آذاه أحد عفا وصبر وصفح، وإذا عامل الناس عاملهم بالفضل، فيعطيهم وإن منعوه، ويصلهم وإن قطعوه. والإحسان من أفضل منازل العبودية، بل هو حقيقتها ولبها وروحها وأساسها، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان خلق الإحسان من موقع بوابة الأزهر، جاء فيه: إن أعظم درجات الإحسان الإحسان مع الله سبحانه وتعالى، ثم إحسان المرء مع نفسه وأهله وسائر المخلوقات. فقد روي عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وللإحسان ثمرات كثيرة، ومن أعظمها محبة الله عز وجل، قال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالمسلم مأمور بالإحسان في كل صغيرة وفي كل كبيرة، في كل قول وفي كل فعل، في كل أخذ وفي كل عطاء. مأمور بالإحسان في فعل الواجبات بأن تؤدى على وجه الكمال في واجباتها، ويجتهد في مستحباتها، وهو مأمور بالإحسان في ترك المحرمات بالانتهاء عن ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. أيها الإخوة المؤمنون، كما أن المسلم مأمور بالإحسان في معاملته لكل مخلوق، وقد أمر الله تعالى بالإحسان أمرا مطلقا عاما، فقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الإخوة المؤمنون، ومن صور خلق الإحسان الإحسان في العبادة، فأعظم شيء على المسلم أن يحسنه ويتقنه عبادته لربه، أن يأتي بها على الوجه المشروع دون زيادة ولا نقصان، أن يتقن صلاته وزكاته وحجه وصيامه، أن يحس في كل قول وعمل يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى. والطريق إلى ذلك هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال جبريل عليه السلام حين سأله ما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمرتبة المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، أي أنك تحسن عملك الذي أمرك به ربك سبحانه كأنك تراه وهو ينظر إليك، فتستحضر عظمته وجلاله وكماله، وتستحضر أنك في حاجة إلى رحمته ومغفرته ورضوانه. ومرتبة المراقبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فإن لم تستطع أن تبلغ بعبادتك إلى هذا المستوى العظيم، فاعبد الله وأنت على يقين أنه مطلع عليك ناظر إليك، فاستحضر مراقبة ربك في كل ما تقول وتعمل، وتذكر دائما أنه يراك. وختاما إخوة الإيمان، فلنتذكر قول الله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.

قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان خلق الإحسان، أعدتها الزميلة آمال عطا، نفذها هندسيا الزميل تامر الجيوشي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة النحل.

ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون

وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض

ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

0: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم.
1: بدءا من أول سورة النحل وحتى الآية 97 رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 2:55.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
3: الله الله سبحان الله.
4: الحجر والكنز.

أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحكاية اليوم. وكما تعودنا لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام.

0: أحبابي، حكاية اليوم بعنوان
1: الحجر والكنز.
0: فيحكى أن أسرة صغيرة سعيدة تعيش في محافظة الدقهلية في بيت العائلة، حيث تعيش الجدة والزوجة شيرين والزوج زين والطفلان رقية ومحمد في المرحلة الابتدائية. وكانت الأم تحب أن تحكي لطفليها الحكايات التي تعلمهما الفضائل وحب الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم أخذت تحكي لهما حكاية الحجر والكنز، وهي أن إحدى الأمهات كانت تعيش مع ابنها الوحيد في إحدى محافظات مصر، وكانت منذ طفولته تشجعه على الصلاة وقراءة القرآن وفعل الخيرات، وكثيرا ما كانت تجعله إماما لها في الصلاة لتعوده عليها وعلى أيضا تحمل المسؤولية. فكانت تشجعه على شراء بعض مستلزمات البيت لأن والده كان دائم الغياب والسفر وعدم التواجد معهما كثيرا لعمله، فكانت تحبب إليه الصدق والأمانة والبر والأخلاق الطيبة والتفوق الدراسي وكل ما تتمناه أي أم أن يكون عليه ابنها. ولكن كان أمر واحد هو الذي كان يؤرق ويضايق هذه الأم، بل ويسبب لها القلق والحزن. وهنا سألت رقية أمها:
1: ما هو هذا الأمر يا أمي؟
0: أجابت الأم ابنتها:
2: عدم الانتظام في الصلاة على وقتها.
0: وأخذت تواصل الحكاية بأن الذي كان يحزن أن هذا الطفل كبر وأصبح شابا محترما متفوقا ومحبوبا من الجميع وبارا بأمه وأبيه، ولكن كان لا يداوم على أداء الصلوات في وقتها. وكانت أمه تدعو له وتشجعه، وبعدما تخرج في كلية الطب والتحق بالعمل في إحدى المستشفيات تعرف على زميلة له طبيبة في نفس العمل، أعجب بأخلاقها ومحافظتها على الصلاة في وقتها، وطلب من أمه الزواج بهذه الطبيبة الطيبة المؤدبة التي كانت فيما بعد نعمة الزوجة له ونعم الابنة لأمه. ولكن حدث ما أسعد الأم. وهنا سأل محمد:
3: ماذا حدث؟
0: فوصلت الأم الحكاية لطفليها، وأن أم الطبيب الذي تزوج زميلته في العمل فوجئت بعد فترة من الزواج بأن ابنها يحافظ على الصلوات في وقتها، ففرحت الأم جدا واحتضنت الزوجة الشابة الطيبة وقالت لها:
4: أشكرك يا بنيتي، لقد نجحت خلال عدة أشهر فيما فشلت أنا في تحقيقه في 30 عاما.
0: فامتلأت عيناها بالدموع، دموع السعادة والشكر، ودعت لزوجة ابنها وقبلتها. وهنا ردت زوجة الابن الصالحة الطيبة المحافظة على صلواتها وقالت:
5: هل تعرفين يا أمي قصة الحجر والكنز؟
0: وأخذت تحكي الأم شيرين أن حجرا كبيرا أو صخرة كبيرة كانت تعترض طريقا لمرور الناس والسيارات، فتطوع رجل كبير في السن لكسره وإزالته من الطريق، وأحضر فأسا وأخذ يضرب الحجر بالفأس ضربات كثيرة وقوية وصلت إلى 99 ضربة حتى شعر بالتعب والإجهاد، فجلس يستريح قليلا حتى يستطيع مواصلة الدق على الحجر لكسره وإزالته من الطريق. وأثناء جلوسه مر به شاب وسأله أن يعاونه، وفعلا تناول الشاب الفأس من الرجل وضرب الحجر ضربة واحدة قوية، فانفلق الحجر من أول ضربة من الشاب، وكانت المفاجأة. وهنا سأل محمد أمه:
3: ما هذه المفاجأة؟
0: فوجئ الرجل والشاب بوجود كيس مملوء بالذهب تحت هذا الحجر. فقال الشاب: هذا الكيس لي، فأنا الذي فلقت الحجر من أول ضربة. وقال الرجل الكبير: بل إنه لي. وذهب الرجل والشاب إلى القاضي وحكيا له القصة. فقال الرجل: الكنز من حقي، لأني ضربت الحجر 99 ضربة ثم تعبت. وقال الشاب: الكنز كله من حقي، لأني أنا الذي فلقت الحجر من ضربة واحدة. فرد القاضي: الأول له 99 جزءا من الكنز، والثاني الشاب الذي ضرب الحجر ضربة واحدة له جزء واحد من الكنز، لأنه لو لم تكن 99 ضربة من فلق الحجر من ضربة واحدة. فما أجمل تصرف زوجة الابن، ويا لها من أخلاق كريمة، فلم تنسب الفضل لنفسها فقط، بل جعلت الأمة تثق أن تعبها مع ابنها طوال 30 عاما لم يضع سدى وهباء بدون فائدة، وأن هذه الزوجة الصالحة أكملت فقط البناء الذي بدأته أم الزوج الطبيب الشاب. وهنا سألت رقية أمها:
6: ماذا نتعلم من هذه الحكاية؟
0: الإجابة يا أحبابي أننا لابد ألا نستهين بأي عمل خير نقدمه، مهما كان صغيرا أو قليلا أو بسيطا، ونتعلم أن نعترف بأفضال الآخرين، لأننا نكمل ما بدأه غيرنا، وسيأتي بعدنا من يكمل ما بدأناه. ونتعلم أيضا من حكاية الحجر والكنز عدم اليأس، وأن نكون دائما متفائلين بالخير، وأن نقدم ما نستطيع تقديمه، والله سبحانه وتعالى عنده الأجر والمكافأة، لن يضيع تعبنا أبدا، كما أكرم الله سبحانه وتعالى الرجل وكافأه بالكنز لأنه قدم الخير وكان مصمما ومتفائلا بالوصول إلى هدفه، وهي إزالة الحجر من طريق السيارات والناس، فأكرمه الله تعالى.

ولنا دائما في رسولنا الكريم القدوة والأسوة الحسنة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وقال أيضا: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. جعلنا الله تعالى جميعا وجعلكم يا أحبابي من المتعاونين على الخير، المتفائلين بالخير، المعترفين للآخرين بالخير يا رب العالمين.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة لكم، أطيب أمنيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا سورة البينة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي سورة البينة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم دائما بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعدتم بصحبة

0: صحبة زميلي الزميل محمد جمعة، وهذه فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. داعين الله سبحانه وتعالى دائما العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. نسألك ربنا أن تشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم اقبضنا اليك وانت راض عنا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا حسن الاستماع إلى كتابك العزيز القرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا شفيعا في الدنيا والآخرة. اللهم آمين، اللهم آمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: من استمع إلى آية من كتاب الله، من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا نورا في الدنيا والآخرة. اللهم نور به قلوبنا ونور به بيوتنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة قرآنية مباركة على مدى نصف الساعة للقارئ الشيخ أحمد نعينع وما يتيسر من سورة المائدة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور علي.
2: أهلا ومرحبا أستاذ منى.
1: دكتور علي، يعني طالما تحدثنا للأبناء عن البر بالوالدين كحق افترضه المولى عليهم بعدما قدم الآباء من عطاء وتضحية وبذل لا مثيل لهم، ومع ذلك نرى في الواقع صورا عديدة للعقوق تصدر عن أبناء مع الأسف قد يعني يكونون استهانوا بخطر العقوق وبجزائه في الدنيا والآخرة. وحتى أن نكون منصفين، قد يكون العقوق نابع من عقوق سبقه من الآباء. حول هذا الموضوع عقوق الوالدين بين مسؤولية الأبناء وتقصير الآباء نتحدث. وفي البداية أتساءل، لماذا العقوق للوالدين يعد من كبائر الذنوب في شريعة الإسلام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، ثم أما بعد، أشكرك يا أستاذة منى على طرح هذا الموضوع الذي هو في غاية من الأهمية والخطورة ويمس كل بيت منا. بر الوالدين في الأصل ليس مجرد فضيلة أخلاقية، وإنما هو فريضة شرعية محكمة، بل من أكد الفرائض. والله تبارك وتعالى حينما أمر بعبادته ثنى بالإحسان إلى الوالدين في آيات كثيرة من القرآن الكريم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالإحسان إلى الوالدين هذه فريضة محكمة ثابتة في القرآن الكريم. وبر الوالدين هو في الأساس عبادة لله عز وجل، هذه العبادة التي افترضها الله تبارك وتعالى على الناس جميعا أن يبروا آباءهم، لها مدخلان أو لها سببان، أحدهما شرعي والآخر عادي أو طبيعي. الأمر العادي أو الطبيعي إن الوالد بذل حتى يخرج الولد إلى النور وحتى يتعلم وحتى يتكلم ويمشي على الأرض، فكان الأبوان نعمة في إيجاد الولد. والقاعدة العقلية والشرعية أيضا، الله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فينبغي أن يرد الأولاد هذا الإحسان إلى والديهم بالبر بمفهومه الشامل العام الذي أتى به القرآن الكريم. السبب الثاني من أسباب البر هو سبب شرعي، أن الله عز وجل أمر الأبناء ببر آبائهم بصرف النظر عن كون الآباء أو الأمهات قد أحسنوا إلى أولادهم أم لا. فالإنسان منا واحد من شخصين، إما أن يكون أباه قد أحسن إليه فيجب بره مراعاة لهذا الحق، وإما أن يكون أباه قد قصر في حقوقه فلا يسقط البر. لكن هنا الاختبار الصعب بين النفس البشرية وبين الأمر الرباني والفريضة الشرعية. الله عز وجل جعل بر الوالدين كما قلنا فريضة شرعية لا مجال للتنازل عنها، حتى ولو كان الأب فاسقا أو عاصيا، وكذلك الأم، بل حتى ولو كان مشركا. والآيات القرآنية واضحة الدلالة في هذا الشأن، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، والآية الأخرى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم يأتي الأمر القرآني وصاحبهما في الدنيا معروفة. العقوق نستطيع أن نسميه أنه جريمة إفساد في الأرض، لأن خطر العقوق والآثار السلبية المترتبة على العقوق لا تقتصر على الفرد، وإنما تدمر المجتمع وتفكك عرى المجتمع وتضعف الروابط الاجتماعية. ولذلك الله عز وجل ربط بين الفساد في الأرض وبين قطع الأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. بداية، ما هو تعريف العقوق؟ العقوق هو كل أذى من قول أو فعل يصدر من الولد تجاه أبويه، سواء كان هذا الأذى حسيا أو معنويا. الأذى الحسي للأبوين حرام شرعا ومن كبائر الذنوب، سواء كان هذا بالتطاول باليد بالعنف الجسدي، أو كان حتى بالتطاول باللفظ، بل
1: باللسان
2: باللسان يعني.
1: نعم أيوه.
2: بل حتى مجرد العبوس والنظرة القاسية التي لا يوجد فيها معنى الرحمة ومعنى ولا يوجد فيها تقدير الأبوة، هذه أيضا نوع من العقوق.
1: العقوق المعنوية دكتور.
2: نعم، النظرة
1: النظرة الشديدة القاسية.
2: نعم.
1: اللي فيها أحيانا تكبر، اللي فيها أحيانا غضب، يعني تصدر فعلا من بعض الأبناء في حق أبائهم. والعقوق إضافة كما أشرت حضرتك إلا أنه مخالفة شرعية لأمر الله سبحانه وتعالى للأبناء بالبر، هو أيضا نكران للجميل.
2: نعم.
1: وجحود للفضل.
2: نعم.
1: فتفضلت حضرتك بأن البر هو نوع من رد الجميل، فالعقوق نعم. أيضا هو العكس.
2: نعم.
1: نكران الجميل.
2: نعم. وبر الوالدين في الحقيقة ليس بالسهولة التي قد يصورها البعض. بر الوالدين على الحقيقة فيه مشقة، ولذلك تكرر الأمر في القرآن الكريم بألوان متعددة وبأشكال متعددة ببر الوالدين. كمال البر أن يكون الإنسان في خدمة أبويه. ننظر القرآن الكريم حينما يتكلم عن علاقة الأولاد بآبائهم، قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. نقف يا أستاذ منى عند كلمة عندك. العندية هنا هي عندية حسية وعندية معنوية، بمعنى لا يليق بالإنسان أن يكون مهملا آخر من يعلم بمرض أبيه أو بحاجة أبيه أو بفقر أبيه أو بمرض أمه. إما يبلغن عندك، فالأصل أن يكون الأبوان في قلب وفي عين الإنسان وكذلك الفتاة.
1: نعم.
2: لأن هذه الروابط وهذه العواطف وهذه المشاعر لا تأتي سدى، وإنما تأتي بطاعة الله عز وجل أولا. ولا بد أن نحرر هذا المعنى، إن بر الوالدين ليس معاملة كمعاملة من الأصدقاء ولا باب المروءات، لا، هذه فريضة وعبادة لله عز وجل،
1: ليس تفضلا من
2: ليس
1: الأبناء
2: تفضلا
1: على أبويهم،
2: بل هي من أرقى العبوديات.
1: نعم.
2: كما أن العكس من أشأم ما يكون وهو العقوق. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله في النار. هذا أمر خطير جدا، ينبغي للإنسان أن يتوقف أمامه كثيرا. إذا كان الله عز وجل قد أنعم عليك بأب أو بأم على قيد الحياة وإن كان كبيرا، وإن كانت مطالبه تنوء أنت بها وتثقل عليك وتتعبك، فأبشر فإن ثم الجنة.
1: نعم.
2: ولذلك البر سبب كل خير، والبر سبب الرزق، سبب البركة وسبب الخيرات.
1: والعكس صحيح.
2: والعكس صحيح. نعم.
1: نعم.
2: والعقوق شؤم. وما رأينا عاقا لوالديه وقد بورك له في شيء،
1: يعني جزاؤه في الدنيا قبل الآخرة.
2: نعم.
1: يعني أعتقد يا دكتور أن الذنب ربما الوحيد الذي تأتي عواقبه في الدنيا قبل الآخرة هو عقوق الوالدين.
2: نعم حضرتك، هذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله عز وجل العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطع الرحم.
1: نعم.
2: البغي الظلم والفساد على الغير بغير وجه حق، وقطع الرحم هذا ذنب عظيم جدا. لذلك نحن نريد أن ننبه الشباب ونريد أن ننبه البنات: اتقوا الله عز وجل في آبائكم، اتقوا الله عز وجل في أمهاتكم، ارحموهم عند الكبر، لا تثقلوهم ولا تضايقوهم ولا تدخلوا الهم والغم عليه. من أعظم الموبقات أن يتسبب الإنسان في هم أبويه. وهنا لافتة عظيمة جدا من نبينا صلى الله عليه وسلم:
1: الصلاة والسلام.
2: وكان يعد لغزوة من الغزوات، فأتاه رجل وقال: يا رسول الله، لقد أتيت إليك وتركت أبواي خلفي يبكيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. نصيحة مهمة جدا.
1: نعم.
2: إياك أن تبكي والدتك منك، إياك أن يبيت أبوك يوما غضبان عليك، لأن ثمة مقت الله عز وجل
1: سبحانه وتعالى. على الرغم من كل ذلك يا دكتور، لكن كما قلت في مقدمتي، لا نزال نرى في الواقع صورا عديدة للعقوق، منها ما هو جلي واضح ومنها ما هو خفي قد يخفى على الأبناء أنهم بتلك الأفعال يدخلون في دائرة العقوق. هذا الموضوع جدير بالمناقشة، ولكن لضيق الوقت نعد باستكماله في لقائنا القادم. حتى ذلك الحين نشكر الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر. ونشكركم أحبتي في الله، والشكر للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: عفوا مستمعينا الكرام، الآن نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من القارئ الشيخ أحمد نعينع وما يتيسر من سورة المائدة على مدى نصف الساعة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: على مدى نصف الساعة عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع لما تيسر من سورة المائدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

تنزه عن شريك

سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك عن الجبين الساجد. كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ إبراهيم راشد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا شفيعا في الدنيا والآخرة. اللهم نور به قلوبنا، ونور به بيوتنا، ونور به قبورنا، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل، بدءا من الآية 98 من سورة النحل، وحتى الآية 81 من سورة الإسراء، يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.

عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.

بالخير، وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين،

الكتاب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض

صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.

نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني

موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا

0: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان إلى هذا الترتيل المبارك رتله علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 98 من سورة النحل وحتى الآية 81 من سورة الإسراء. مستمعينا الكرام، الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في حوالي 5:45 من بعد صلاة العصر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، ينفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية مبعوث وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا، الذي نقل إليه دعوة رسمية لحضور المؤتمر الدولي لكبار أئمة المساجد المزمع عقده في العاصمة جاكرتا، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الشؤون الدينية الإندونيسية. وأكد السيد مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد أكد على عمق العلاقات العلمية التي تجمع بين مصر وإندونيسيا، مشيرا إلى أن تبادل الخبرات العلمية بين الجانبين يعزز جهود المؤسسات الدينية في مواجهة المستجدات الفكرية والاجتماعية المعاصرة. من جانبه أشاد مبعوث وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا بالعلاقات بين المؤسسات الدينية والعلمية في مصر، والتي تمثل امتداداً لعلاقات راسخة بين البلدين وشعبيها، متطلعاً إلى استمرار هذا التعاون المثمر من الجانبين. انطلقت في الجامع الأزهر الشريف اختبارات مسابقة القارئ الفقيه، وقد بلغ المتقدمون حوالي 500 متقدم من النشأ والشباب، وتجرى اختبارات المسابقة على مرحلتين أساسيتين لضمان قياس الكفاءة العلمية للمتسابقين. المرحلة الأولى اختبار تحريري يعقد في الجامع الأزهر الشريف لتطبيقه في متن الزبد في الفقه الشافعي بابي الطهارة والصلاة فقط شرحا وحفظا. المرحلة الثانية اختبار شفهي يخضع له المتأهلون من المرحلة الأولى، ويشمل اختبارا في القرآن الكريم كاملا إلى جانب التعمق في متن الزبدي في الفقه الشافعي بابي الطهارة والصلاة شرحا وحفظا. وأكد القائمون على التنظيم أن مسابقة القارئ الفقيه تهدف لاكتشاف ورعاية الموهوبين والمتميزين في حفظ القرآن الكريم ودراسة الفقه الشافعي، والتأكيد على المقصد الأسمى من دراسة علوم الشريعة والذي يجمع بين العلم والعمل. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في إطار بناء وعي صحي يستند إلى المعرفة الصحيحة والقيم الدينية، أطلق مجمع البحوث الإسلامية حملة توعوية موسعة بعنوان معاً نحييها، وذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون المبرم بين المجمع ووزارة الصحة والسكان. وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر والفحص الدوري والتعريف بالخدمات التي تقدمها مبادرات الصحة العامة، إلى جانب ترسيخ مجموعة من القيم المرتبطة بحفظ النفس ورعاية الإنسان، وفي مقدمتها المسؤولية والرحمة والتكافل ومساعدة المرضى والحرص على طلب العلاج من المتخصصين. ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الحملة تنفيذ مجموعة من الخطب والدروس والندوات والمحاضرات التوعوية، إلى جانب تنظيم قوافل توعوية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان. أحيت أمس وزارة الأوقاف اليوم الدولي للعلم والتكنولوجيا والابتكار لبلدان الجنوب، الذي يوافق 16 من سبتمبر من كل عام، مؤكدة أن الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار يتوافق مع ما أرسته الشريعة الإسلامية من قيم تحث على العلم والتفكر واستثمار المعرفة في بناء الإنسان وإعمار الأرض. وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن الشريعة الإسلامية عظمت من شأن العلم والتفكر، وجعلت توظيف المعرفة في خدمة الإنسان وعمران الكون من المقاصد التي تحظى بمكانة كبيرة، لافتة إلى أن القرآن الكريم دعا إلى التأمل في خلق السماوات والأرض واكتشاف ما فيهما من آيات ودلائل، مستشهدة بقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، صدق الله العظيم. واصل أمس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اختبارات المسابقة القرآنية 7 لحفظ القرآن الكريم للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف والجامعات والمعاهد المصرية، وذلك في مقر المجلس بالقاهرة. وتتضمن المسابقة 3 فروع، هي حفظ القرآن الكريم كاملا، وحفظ نصف القرآن الكريم، وحفظ ربع القرآن الكريم. وقد تم تخصيص مكافآت مالية قيمة، إلى جانب مكتبات علمية شاملة من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للفائزين. كما يرشح أوائل الفرع الأول من المسابقة للمشاركة في المسابقة العالمية 33 للقرآن الكريم، والتي تنظمها وزارة الأوقاف خلال العام الجاري 2026، بما يعكس حرص المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على مواصلة دوره في رعاية الطلاب الوافدين وتشجيع المتميزين منهم وخدمة كتاب الله عز وجل وأهله. أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة والزيارة في السعودية عدم فرض أي اشتراطات جديدة على أداء العمرة، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل تطوير الإجراءات والخدمات بما يسهل رحلة المعتمر منذ التخطيط للقدوم وحتى أداء المناسك. وأشار وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية إلى أن الوزارة تتجه إلى توسيع الخيارات المتاحة أمام المعتمرين عبر مجموعة من المبادرات والخدمات، بينها تأشيرة العمرة متعددة الدخول وإتاحة الحجز المباشر من خلال منصات السفر الإلكترونية العالمية والمحلية المعتمدة، إلى جانب توسيع استخدام الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي، موضحا أن المرحلة المقبلة تركز على تعزيز الترابط بين هذه الخدمات وتطوير تجربة رقمية أكثر سلاسة واستباقية مع توظيف البيانات والتقنيات الحديثة لتقديم خدمات تتلائم بصورة أكبر مع احتياجات ضيوف الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى حجا وعمرة لنا ولكم ولجميع السادة المستمعين، اللهم آمين. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، نفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي. كان معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بالدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك دكتور علاء وبجميع السادة المستمعين.
1: ما هو الأثر النفسي والاجتماعي للعلاقات غير الرسمية على استقرار الفتاة والشاب في المستقبل؟ وكيف يحمي الشاب قلبه من الاستنزاف؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. حضرتك عبرت يا دكتور علاء بكلمة يعني واقعية وجميلة جدا جدا جدا، إزاي شبابنا يحموا قلبهم ومشاعرهم القوية والفطرية في سن الشباب من الاستنزاف. تعبير رائع وجميل الحقيقة، وأعتقد هيلمس قلوب كتير من شبابنا وفتياتنا. المشاعر العاطفية عند أولادنا بتبتدي تتفتح في هذا الوقت، وقت الشباب ووقت بداية التفتح للحياة، والحقيقة بتكون طاقة قوية وفطرية وطاقة جميلة ومشاعر جميلة. ولكن لتستكمل جمال وبهاء هذه المشاعر لابد أن توضع في إطار رسمي أو شبه رسمي. غياب الإطار بقى الرسمي ده والشرعي عن هذه العلاقات الحقيقة بيحولها في كثير من الأحوال إلى مصدر للاستنزاف النفسي ومصدر للاضطراب العاطفي، سواء للفتى أو للفتاة على حد سواء. مثلا في علم النفس العاطفي بيأكد على أن العلاقات غير المستقرة والتي تفتقر إلى الأمان وإلى الالتزام بشكل طويل المدى بتضعف الاستقرار النفسي لدى أولادنا، وبتسبب حاجة اسمها قلق التعلق. الفتاة اللي بتعيش في قلق دائم من الفقد والهجر مثلا، الشاب اللي بيستنزف طاقته العاطفية والذهنية في أشياء لا تثمر ولا تعود عليه بالنفع ولا على مجتمعه بالنفع. هذا الاستنزاف العاطفي المتكرر الحقيقة، لو أي شاب أو فتاة سمح لنفسه أن يفتح هذا الباب اللي بيحتوي على طاقة مشاعرية وقوة هادرة، إذا فتح لنفسه هذا الباب بيأثر في طبيعة علاقته بعد كده في الحياة كلها. الفتاة اللي عاشت ألام فقد أو هجر، الشاب اللي استنزف طاقته زي ما قلت في حاجات لا تثمر ولا تغني عنه من أشياء تفيده، الاستنزاف المتكرر ده بيترك في نفوس أبنائنا ندوب أو جراح في نفوسهم لا تشفى مع الزمن، بتبقى موجودة معاهم، بتأثر في علاقتهم بعد كده، بيجعل الشاب أو الفتاة في المستقبل غير قادرين على بناء علاقة زوجية مستقرة وصحية. انت استهلكت نفسك واستنزفتها في طريق غير سليم وغير صحيح وغير شرعي. ليه بتضيع أغلى ما تملك وتضيعي أغلى ما تملكين في أشياء قد تعود عليك بالخيبة، وقد تعود عليك بالصدمة، صدمات وجروح بالتعلق الزائف أو المزيف. إزاي بقى شبابنا يحموا قلوبهم من هذه الصدمات أو من هذه الجروح اللي قد تنمو معاهم في حياتهم بتخليهم تعوق قدرتهم على أنهم يبنوا علاقات سليمة؟ لازم يفهموا، يبقى عندهم وعي تام. كل فتاة وشاب لازم يعرفوا أن مشاعرهم دي طاقة ثمينة جدا جدا، وهي أغلى ما يملكون في حياتهم، طاقة مهمة يجب ألا تهدر إلا في مكانها الصحيح والآمن، وهو الزواج الشرعي والعلاقة الشرعية والرسمية. لأن الحماية هنا تبدأ من وضع حدود نفسية واضحة في التعامل النفسي ما بين الجنسين، وأتجنب الاندفاع وراء أي كلمة حلوة أو كلمة معسولة وراها وعود وهمية. لازم أفهم، لازم أعمل صيانة لقلبي والعاطفتي وليس كبت. يعني أحيانا في الغرب يقولوا علينا إحنا هنا في الشرق إن إحنا بنكبت عواطف أولادنا، لا، ده إحنا مش بنكبت عواطف أولادنا، إحنا بنصون عواطف ولادنا، بنصون قلوب ولادنا. ليه؟ لأن أنا بعمل عملية ادخار ذكي واستثمار واعي لهذه المشاعر ولهذه القلوب. ليه؟ للمستقبل، بستثمرها بوعي المستقبل حتى يدخل ابني وبنتي بيت الزوجية بقلوب سليمة وقلوب قوية، قلوب خالية من الجراح، قلوب قادرة على العطاء والمودة الحقيقية المستدامة، وليس وهم وكلمات معسولة ليس من ورائها إلا الخيبة والندم.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، كان الإمام مالك بن أنس أحد أصحاب المذاهب الأربعة، وكان رجلا من النبلاء صاحب علم واسع وعقل راجح، نشر علم الفقه والأصول والحديث في الآفاق، وفاض مذهبه بين الناس. سئل الإمام مالك بن أنس عن 40 مسألة في دين الله، فقال في 36 مسألة لا أدري. فقال له السائل: ماذا أقول لقومي إذا رجعت إليهم؟ وكأن الرجل استعظم هذا القول من الإمام مالك، فقال له الإمام مالك: قل لهم إن مالك بن أنس يقول لا أدري.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. نسألك ربنا أن تحسن خاتمتنا، نسألك ربنا أن تقبضنا إليك وأنت راض عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 4:19. الآن نستمع إلى هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن زياد بن أبي زياد مولى بن عياش عن أبي بحرية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. وقال معاذ بن جبل: ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه يشهدان به على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة وتنزلت عليه السكينة وذكره الله في من عنده. حديث صحيح. وعن أم الدرداء عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. حديث صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني منها بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، أكثروا من الصلاة والتسليم على حبيبنا وشفيعنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تشرح النفس وتنير القلب وتنير القبر، كيف لا؟ والمولى سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ طه الفشني. التلاوة من سورة البقرة. الآن يقدم لهذه التلاوة المباركة فضيلة الدكتور عبد الوهاب خلاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في الربع التاسع من سورة البقرة آيات عدة بشأن تحويل قبلة المسلمين في الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة، وآيات بشأن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. وفي هذه الآيات كلها عبرة وموعظة. من الثابت أن رسول الله والمسلمين بعد أن هاجروا إلى المدينة مكثوا نحو 17 شهرا يستقبلون في صلاتهم بيت المقدس، وكان هذا بتوجيه الله لهم. ثم أمر الله رسوله أن يولي هو والمسلمون وجوههم في الصلاة إلى الكعبة، وقد استغل ضعفاء العقول من اليهود والمنافقين هذا التحويل وشنعوا على المسلمين واستنكروا هذا التقلب والتحول، وقالوا على سبيل الإنكار والتشنيع ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله أن يرد عليهم الرد الحكيم ويقول لهم: لله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فالمغرب والمشرق وجميع الجهات والأمكنة هي لله، وهي بالنسبة إلى الله متساوية، فله أن يأمر عباده بالتوجه في عباداتهم إلى أي جهة منها، فإن شاء وجههم إلى بيت المقدس لحكمة علمها وقصد إليها، وإن شاء وجههم إلى الكعبة لحكمة علمها وقصد إليها. وليس المقصود بالعبادة هو بيت المقدس ولا الكعبة ولا أي جهة، وإنما المقصود بالعبادة هو الله، وأينما يولي المصلي وجهه فثم وجه الله. وبين سبحانه الحكمة التي قصد إليها من أنه جعل القبلة أولا بيت المقدس ثم جعلها بعد ذلك الكعبة، وهذه الحكمة هي أن هذا ابتلاء واختبار من الله سبحانه ليظهر المؤمنون الثابتون على إيمانهم المذعنون لحكمة الله وأحكامه، ويظهر الذين في قلوبهم مرض الذين يرتدون عن دينهم لأية شبهة. قال سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وختم سبحانه آيات تحويل القبلة بتأكيده أن هذا حكم الله ولحكمة قصد إليها الله، فقال عز شأنه: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. فالمؤمن حق الإيمان لا يرتد عن إيمانه لمسألة شكلية، وهي الاتجاه في الصلاة إلى جهة بدل جهة، لأن المعبود واحد وهو الله، وكل الجهات لله، وأينما يولي المصلي وجهه فثم وجه الله. ومن المقرر أن الشهيد هو من يقتل في سبيل الله، في سبيل الدفاع عن العدوان على بلده أو حقوق بلاده أو أي مرفق من مرافقها. فمن قاتل في هذه السبيل فهو مقاتل في سبيل الله، لأنه يقاتل للمصلحة العامة التي لا تخص فردا دون فرد، والتي تهم الأمة كلها وتحفظ كيانها. فإذا قتل فهو شهيد. والشهداء لهم عند ربهم ميزة ميزهم بها، وهي أنهم أحياء عنده حياة إلهية غيبية لا نعلم حقيقتها ولا نشعر بآثارها، ولكننا نؤمن بأنهم انتقلوا من هذه الحياة، حياتهم المادية، إلى حياة روحية إلهية دل الله سبحانه على سمو مكانتها بنسبتها إليه، وأنها حياة عنده، وأنهم فيها يرزقون، وأنهم فرحون بما آتاهم الله من فضله. فهؤلاء الذين انتقلوا إلى هذه الحياة لا يقال لهم أموات كما يقال لغيرهم، وإنما هم استبدلوا بحياة الشقاء المادية بين هؤلاء الناس حياة عند الله روحية فرحية يمرحون فيها بنعم الله وبفضل الله. فالذي يتقدم للقتال في سبيل الله هو لا يعرض نفسه لخطر، وإنما يهيئ نفسه لاستقبال حياة إلهية ينعم فيها بفضل الله ويفوز فيها برضوان الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ طه الفشني لما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: يا من عليه مدى الأيام معتمدي،

0: أخطأت معتمدي.
1: سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك عن الجبين الساجد. كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال، قدمه الشيخ أحمد أبو زيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد لحظات يؤذن لصلاة العصر، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان العصر ويقول مثلما يقول المؤذن، ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العصر في جماعة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: لن يلج النار أحد، أي لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد صلاة الصبح وصلاة العصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقيل إن البردين هما صلاة الصبح وصلاة العصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. إخوة الإيمان، كما جاء في الأثر: الصلاة مفتاح الجنة. فالصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. جاءت الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وجاءت الأحاديث تترى في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تحث على إقامة الصلاة على وقتها، خاصة في جماعة أذان العصر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ نصر الدين طوبار لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في السابعة إلا دقيقتين، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، 5 دقائق مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم وما يتيسر من سورة فاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة فاطر، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: ما القدر المجزئ في مسح الرأس في الوضوء؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس مطلقا من فرائض الوضوء لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، ولكنهم اختلفوا في مسح القدر المجزئ، فذهب الحنفية إلى أنه ربع الرأس، وقالت المالكية في المشهور والحنابلة في الصحيح إنه الرأس كله، على تفصيل بينهم في ذلك، في حين ذهب الشافعية إلى أنه يكفي إمرار بعض أصبع ولو على شعرة واحدة في نطاق الرأس، لأنه أقل ما يطلق عليه مسح. والخلاصة أنه يجزئ في فرض الوضوء مسمى المسح لبعض شعر الإنسان في نطاق الرأس على مذهب الشافعية، على أن تعميم جميع الرأس بالمسح أفضل للاتباع وخروجا من الخلاف. والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 55 من سورة آل عمران، ويتفضل فضيلة الإمام الأكبر بإلقاء الضوء على هذه الآية الكريمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، في هذه الآية الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، في هذه الآية عتاب من الله تعالى للذين لم يثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقد بين الله عز وجل السبب في ذلك، ثم فتح لهم باب عفوه ورحمته فقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وقوله سبحانه تولوا من التولي، وهو هنا بمعنى الإعراض والانصراف. والتولي الذي وقع فيه من ذكرهم الله تعالى في هذه الآية يتناول الرماه الذين تركوا أماكنهم التي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالبقاء فيها لحماية ظهور المسلمين، كما يتناول أيضا الذين لم يثبتوا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم بل فروا إلى الجبل أو إلى غيره عندما اضطربت الصفوف. ولقد حكى لنا التاريخ أن هناك جماعة من المسلمين ثبتت إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم دون وهن أو ضعف، وقد أصيب ممن كان حوله أكثر من 30 من أصحابه رضي الله عنهم، وكلهم كان يفتدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويقول: وجهي لوجهك الفداء يا رسول الله، ونفسي لنفسك الفداء، وعليك السلام غير مودع. ومعنى استزلهم الشيطان طلب لهم الزلل والخطيئة، أو حملهم عليها بوسوسته لهم، حملهم على أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمرهم صلى الله عليه وسلم بالثبات في مواقفهم، ولكن الشيطان تغلب عليهم. والمراد بالزلة هنا ما حدث منهم من مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم. والمعنى: إن الذين تولوا منكم يا معشر المؤمنين، تولوا عن القتال أو تركوا أماكنهم فلم يثبتوا فيها طلبا للغنيمة يوم التقيتم بالمشركين في معركة أحد، إنما استزلهم الشيطان أي طلب منهم الزلل والمعصية ودعاهم إليها بمكر منه، وكان ذلك ببعض ما كسبوا، أي بسبب بعض ما اكتسبوه من ذنوب، لأن نفوسهم لم تتجه بكليتها إلى الخالق عز وجل، فترتب على ذلك أن منعوا النصر والتأييد وقوة القلب والثبات. ثم أخبر سبحانه أنه قد عفى عن هؤلاء الزالين حتى تكون أمامهم الفرصة لتطهير نفوسهم، فقال عز وجل: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، أي ولقد عفى سبحانه عنهم لصدق توبتهم ولندمهم على ما حدث منهم، لأن فرارهم لم يكن عن نفاق بل كان عارضا عرض لهم عندما اضطربت الصفوف واختلطت الأصوات، ثم عادوا إلى صفوف الثابتين من المؤمنين مرة أخرى ليكونوا معهم في قتال أعدائهم. ولقد أكد الله تعالى هذا العفو بلام التأكيد وبقد التي تفيد التحقيق، وبوصفه سبحانه لذاته بالمغفرة، فإن هذا الوصف يؤكد أن العفو هو من شأن الله عز وجل، فإن هذا الوصف يفيد أنه عز وجل لا يعاجل عباده بالعقاب، بل إن ما أصابهم من مصائب إنما هو بسبب ما اقترفوه من ذنوب، ويعفو سبحانه عن كثير. وصدق الله إذ يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وبذلك نرى أن الآية الكريمة قد بينت للمؤمنين بعض الأسباب التي جعلتهم يصابون بما يصابون به في يوم أحد، وفتحت لهم باب التوبة لتطهير أنفسهم، وأخبرتهم بعفو الله تعالى عنهم، وفي ذلك ما فيه من عظات ومن عبر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من عباده الصادقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم لنا شفيعا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. بعد قليل إخوة الإيمان نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الآن الميكروفون إلى زميلي الزميل عماد عطية.
5: شكرا للزميل الدكتور أحمد القاضي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا يا مولانا بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل أنسنا بك واعتمادنا عليك وافتقارنا إليك، واغننا بفضلك عمن سواك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لكل خير جامعة ومن كل شر مانعة، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خلال هذه الفترة من هندسة الهواء الزميل تامر الجوشي، ومحدثكم عماد عطية. نستأنف الآن رحلتنا الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من الآية 82 من سورة الإسراء وحتى الآية 57 من سورة الكهف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا.

نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا

إِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا.

سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.

يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء

أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره

هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من الآية 82 من سورة الإسراء وحتى الآية 57 من سورة الكهف. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في الواحدة صباحا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه الإمام مسلم، ومعنى أقيمت الصلاة أي بدأ فيها. والصلاة المكتوبة هي المفروضة وليست النوافل، والمعنى أن على المسلم أن يبدأ بالصلاة المكتوبة فور شروع الإمام فيها، وذلك حتى يتفرغ للفريضة من أولها.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي. الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم أهل الحب أن القلوب إذا صفت وصدقت استقام وانصلح كل شيء في الحياة. نعم، إذا صدقت القلوب مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة، وتركت هذه القلوب حينها أثرا منقوشا على جدر الوجود. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم يا أخي، إذا صفت القلوب وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. فالقلوب هي الميزان الخفي الذي توزن به الطاعات الباقية. نعم، القلوب إذا صدقت صفت، وإذا صفت فتحت لها الأبواب من حيث لا تحتسب، وإذا فتحت لها الأبواب ورثت وتركت أثرا طيبا في هذا الوجود. فإياك يا أخي أن تعلق قلبك بشهوات الدنيا، فهي حجاب يضرب بين قلبك وبين النور بسور ليس له باب. إياك أن تشغل قلبك بعالم الشهادة عن عالم الغيب، فعالم الشهادة إلى فناء وعالم الغيب إلى بقاء. قال سيد العلامة ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وأرضاه: ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار، فارتحلت من حيث جاءت، أي ارتحلت من حيث نزلت. أي كثيرا ما ترد عليك أنوار عالم الغيب الشفيف لتغيبك عن عالم الشهادة الكثيف، فتجد قلبك محشوا بصور عالم الشهادة، فترحل عنك وتتركك محبوسا في عالم الوجود المادي. أيها السائرون إلى الله، أيها المحبون لله ولسيدنا رسول الله، نعم، إن القلوب إذا صفت وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. فكم من عمل عظيم في أعين الناس صغير عند الله، وكم من عمل خفي لا يرى عظيم عند الله. صدقة خفية خفيفة قليلة تكون عظيمة عند الله، كلمة طيبة نصيحة طيبة تكون عظيمة عند الله. قال سيدي سهل بن عبد الله: ما سبقهم من سبق بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في القلب. وهو ما قيل في سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. ذلك الشيء هو الصدق، صدق الطلب وصدق التوجه إلى الله وصدق التوبة وصدق الفرار إلى الله. نعم أخي الحبيب، إن القلوب إذا صفت وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. فكن صادقا مع الله، كن صادقا مع الناس، كن صادقا مع نفسك، وإن الصدق ليس حماسة عابرة ولا دمعة في مجلس ذكر فقط ولا كلمة تقال، إنما الصدق ثبات على الطريق ولو قل الزاد. نعم أخي، إن القلوب إذا صفت وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. يقول سيد العلامة الإمام الجنيد سيد الطائفة: الصدق هو استواء السر والعلانية، أي أن يتطابق ظاهرك مع باطنك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتجردين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يذوقون حلاوة حبك ويشربون من كأس أنوارك، يا من تفيض أنوارك على قلوب العارفين وتتجلى فيوضات عطاءاتك على أرواح المخلصين. خلصنا عنا بك واشغلنا بك عمن سواك. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد رفعت يتلو علينا ما تيسر من سورة الطارق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تل علينا القار شيخ محمد رفعت ما تيسر من سورة الطارق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. إن الله سبحانه وتعالى رفيق بعباده، يحب منهم الطاعة التي أوجبها عليهم، ويكره لهم المعصية التي حرمها عليهم. يحب لهم النعيم الذي وعد به الصالحين، ويكره لهم النار التي توعد بها المفسدين. والله سبحانه وتعالى يغار، وغيرته تعالى أن ينتهك العبد ما حرم الله عليه. ومن كمال رفقه تعالى ورحمته أنه مع كراهته للمعصية أحب الستر لعباده المذنبين، وأراد من المؤمنين التخلق بهذا الخلق الجميل تعلقا وتحققا، وذلك بما اتصف به سبحانه وتعالى من صفات الجمال التي وصف بها نفسه، وتضمنت معنى الستر على العباد. حول هذا المعنى نطالع مقالا تحت عنوان الستر في الإسلام من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه إن الله سبحانه وتعالى هو العفو الغفور الذي يستر ذنوب عباده في الدنيا فلا يفضحهم، ويغفرها لهم يوم القيامة فلا يؤاخذهم، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يدن المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب، حتى إذا أقرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال سبحانه فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. وثبت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر. فعلى المسلم أن يتخلق بخلق الستر في حق نفسه، فإذا وقع في المعصية لا يجاهر بها ولا يهتك ستر نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وهذا وعيد للمجاهرين الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر الله تعالى عليهم، فيتحدثون بها لغير ضرورة ولا حاجة. فإذا كان الجهر مذموما فالستر ممدوح مندوب، وليس هذا تحفيزا للعبد على المعصية، وإنما هو فتح لباب التوبة من الله على العباد، وتطهير للقلوب من التدنس بالإصرار على المعصية، لأن في الجهر بالمعصية استخفافا بحق الله ورسوله وبصالح المؤمنين. أما الستر ففيه السلامة من الاستخفاف، وفيه تهيئة للنفس بالشعور بالندم والخوف من العقاب. والذي يجاهر يفوته ستر الدنيا ويفوته عفو الآخرة. وكذلك على المسلم أن يتخلق بالستر في حق غيره، فقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومعنى الستر هنا أن يرى المسلم أخاه المسلم يفعل فعلا قبيحا فلا يظهر هذا للناس، بالإضافة إلى ما في الستر من تأليف بين القلوب وتمكين للعاصي من التوبة والإنابة. والله أكرم الأكرمين، ورحمته سبقت غضبه، فلذلك إذا ستر الله العبد في الدنيا لم يفضحه في الآخرة. ولا يعني هذا الرضا بالمعصية، بل إذا كانت المعصية مستمرة وجب على المسلم المبادرة بإنكارها على فاعلها ومنعه منها إن قدر على المنع، ويكون هذا فيما بينه وبينه حفظا للستر مع مراعاة الالتزام بضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يؤدي تغيير المنكر إلى مفسدة أعظم. الله ترنا فوق الأرض وتحت الأرض، ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا حسن الخلق.
1: يا من له ستر علي جميل،

0: ذات الإسلامية أعدتها لكم آمال عطاء ونفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجوشي، وكنت معكم في قراءتها من أسرة المذيعين عماد عطية. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في حلقة قرآنية جديدة مع رحلتنا المباركة مع كتاب ربنا، نتعلم كيف يقرأ بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية 52 من سورة الأنعام، ونتعلم في حلقة اليوم بمشيئة الله تعالى القراءة الصحيحة للآيتين 53 والرابعة 50. هيا إخوة الإيمان نستمع ونتلقى الآيتين المباركتين من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة الآيتين المباركتين 53 و 154 من سورة الأنعام من المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. فضيلة الشيخ ياسر، نريد أن نتعرف مع الإخوة المستمعين كيف نقرأ الآيتين المباركتين كما استمعنا إليهما الآن من المصحف المعلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. تغن النون من كلمة وأن لأنها مشددة، ويخفى التنوين عند الفاء مع الغنة المرققة في قوله تعالى: مستقيما فاتبعوه. ويراعى ترقيق السين والتاء في كلمة مستقيما، ويجوز الوقف على كلمة فاتبعوه من قبيل الوقف الحسن.

سبيله، تفخم الراء في كلمة فتفرق لأنها مفتوحة، وتظهر الميم الساكنة عند العين في قوله تعالى بكم عن، وتخفى النون الساكنة عند السين مع الغنة المرققة في قوله تعالى عن سبيله، ويجوز الوقف على كلمة سبيله من قبيل الوقف الحسن هكذا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، الميم الساكنة في كلمة ذلكم وقعت قبل الواو فحكمها الإظهار الشفوي، وكذا الميم الساكنة في كلمة لعلكم حكمها الإظهار الشفوي لوقوعها قبل التاء. أما الميم الساكنة في قوله تعالى وصاكم به فحكمها الإخفاء الشفوي مع الغنة، وتوصل هاء الضمير في قوله تعالى به لعلكم بياء تمد وصلا بمقدار حركتين، وتنتهي الآية اتفاقا عند قوله تعالى لعلكم تتقون، ويوقف على نهاية الآية هنا من قبيل الوقف الكافي هكذا: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.

وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. تغن الميم المشددة من كلمة ثم بمقدار حركتين، وتمد الألف بعد الهمزة من كلمة آتينا من قبيل مد البدل بمقدار حركتين، وتظهر لام التعريف في كلمة الكتاب، ويظهر التنوين عند العين في قوله تعالى تماما على، ويدغم في اللام من غير غنة في قوله تعالى وتفصيلا لكل، وكذا في قوله تعالى ورحمة لعلهم، ويدغم في الواو مع الغنة في قوله تعالى لكل شيء وهدى ورحمة، وتمد الياء قبل الهمزة في قوله تعالى الذي أحسن بمقدار 4 أو 5 حركات من قبيل المد المنفصل، وتخفى الميم الساكنة عند الباء مع الغنة في قوله تعالى لعلهم بلقاء، وتمد الألف من كلمة بلقاء من قبيل المد المتصل وقدره 4 أو 5 حركات، وتظهر الميم الساكنة عند الياء في قوله تعالى بلقاء ربهم يؤمنون، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة يؤمنون والوقف عليها من قبيل الوقف التام هكذا.

0: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، تحدثنا في حلقة سابقة عن الوقف الحسن، وتعرفنا عليه وعلى حكمه ولماذا سمي بالوقف الحسن. ونود فضيلة الشيخ ياسر أن نذكر في حلقة اليوم نموذجا ومثالا عن الوقف الحسن.
1: من النماذج على الوقف الحسن في القرآن الكريم قوله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا.

0: وهدى وموعظة للمتقين في الآية 46 من سورة المائدة.
1: فضيلة الشيخ ياسر، ما هو الوقف الحسن في هذه الآية؟
0: الوقف الحسن في هذه الآية على كلمة نور.
1: ولماذا كان الوقف هنا فضيلة الشيخ حسناً؟
0: كان الوقف على كلمة نور حسنا لأنه كلام مفيد في ذاته.
1: فضيلة الشيخ ياسر، هل يجوز الابتداء بما بعد كلمة نور من قوله تعالى ومصدقا لما بين يديه من التوراة إلى آخر الآية الكريمة؟
0: لا يجوز الابتداء بقوله تعالى ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين لأنه متعلق بما قبله لفظا. من النماذج على الوقف الحسن في القرآن الكريم قوله تعالى وإن

0: هون في الآية الثانية عشرة من سورة التوبة، فالوقف على قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر، وقف حسن لأنه كلام مفيد في ذاته، ولكن لا يجوز الابتداء بما بعده وهو قوله تعالى: إنهم لا أيمان لهم، لأن قوله تعالى: لعلهم ينتهون متعلق بقوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر.
1: إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل معا إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان على وعد باستكمال هذا الموضوع في اللقاء القادم. إلى الملتقى في الحلقة القادمة، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الإمام الأكبر أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نواصل رحلتنا مع الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الشريف الأسبق، نستعرض جانبا من سيرته العطرة

0: وأظهر خلال سنوات دراسته نبوغا وتميزا، حيث حصل على المركز الأول في جميع مراحل الدراسة، حتى نال شهادة العالمية عام 1335 من الهجرة، 1916 من الميلاد. وفي الرابع من يناير عام 1919 من الميلاد، عين الشيخ محمود شلتوت مدرسا بمعهد الإسكندرية الديني، ليبدأ بذلك مرحلة جديدة من مسيرته العلمية والدعوية. وعندما تولى الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي مشيخة الأزهر الشريف، لفته ما يتمتع به الشيخ محمود شلتوت من مواهب علمية فذة، وثقافة واسعة، ورغبة صادقة في التجديد والإصلاح، فرأى أن يستفيد الأزهر الشريف من علمه وفكره، فنقله إلى القاهرة ليعمل مدرسا بالقسم العالي، أي كليات جامعة الأزهر. ولم يقتصر دور الشيخ محمود شلتوت على التدريس، بل كان حاضرا بقوة في قضايا الإصلاح والتجديد، فكتب عددا من المقالات في صحف الأهرام والمقطم، مؤيدا ما دعا إليه الشيخ المراغي في مذكرته الشهيرة لإصلاح الأزهر، مؤمنا بأن النهوض بالمؤسسة الأزهرية وتجديد أساليبها مع الحفاظ على رسالتها العلمية والدينية هو سبيل إلى مواكبة متغيرات العصر وخدمة الإسلام والمسلمين. رحم الله الشيخ محمود شلتوت رحمة واسعة. وتحت عنوان الوصية بالوالدين يحدثنا الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأبناء، سلام الله عليكم ورحمته. أما بعد، فيملكني الحياء من الله أن أستأنف لكم قولا في الوصية بالوالدين، بعد أن وجه إليكم وصيته بهما في 7 سور من كتابه الكريم، وهي كلها تدور حول كلمة واحدة، هي الإحسان بهما. والإحسان كلمة فذة في عالم الجميل، تجمع إلى حسن القول والبر، حسن القلب والعاطفة، وقد جعلته الآيات كلها في المنزلة التالية للإيمان بالله وإفراده بالعبادة والتقديس، كما جعلته شرعه العام الذي تقتضيه الإنسانية في جميع أطوارها، ولا تختص به رسالة دون رسالة. ذلك أن بواعثه ترجع إلى الإحساس الفطري بما للوالدين من فضل في تحمل أعباء وجودكم والعناية بكم في السهر على تربيتكم وتنمية أجسامكم وإعداد قواكم لتكونوا في الحياة عناصر عاملة على سعادة أنفسكم وسعادة أمتكم. أخذ به العهد على بني إسرائيل، وذكرتنا به سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. جعلته سورة النساء العنصر الثاني بعد توحيد الله في رباط الجماعة الذي ينبت في الأسرة وتبنى على وحيه، ثم يشع نوره ويتصل أثره بجميع الصلات البشرية، فتقوى به عوامل الألفة والمحبة، وتشعر الأمة بوحدة لا تعرف التفرق، وتكافل لا يعرف التخاذل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وتجيء سورة الأنعام فتجعله إحدى وصايا الله العشر التي نزلت بها كل كتبه وبعثت بها كل رسله، والتي هي صراطه المستقيم. قل تعالوا

0: مثل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ثم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم تجيء سورة الإسراء فتذكره وتسوقه بكلمة القضاء الدالة على الإحكام والنفاذ، تسوقه بأسلوب قوي من المناشدة في التحذير من أقل ما يؤذي وفي الإغراء بالقول الكريم والعاطفة الحية التي يحملها ذل الرحمة لا ذل القسوة، وتدفع إلى إخلاص الضراعة لله أن يرد إلى الوالدين جميل عنايتهما في التربية والتهذيب. ثم تلفت إلى عهد الكبر الذي يصل فيه الوالدان إلى حال تشبه حال الابن في الصغر، فيتخذ من حاجته إليهما ومن عنايتهما به في الصغر حاجتهما إليه وعنايته بهما في الكبر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، وليس هذا فقط، بل ولا تنهرهما، وليس هذا فقط، بل وقل لهما قولا كريما، وليس هذا فقط، بل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وليس هذا فقط، بل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتجيء سورة لقمان مع سورة العنكبوت فيرفعان منزلة الإحسان بالوالدين إلى درجة ليس بعدها قمة لدرجات الإحسان. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما السورة السابعة وهي سورة الأحقاف فإنها تسلك في الوصية بالوالدين سبيل المقارنة بين سورتين بارزتين للبنوة، إحداهما سورة مضيئة مشرقة للبنوة البارة التي تؤمن بفضل الأبوة عليها حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه صورة. والأخرى صورة مظلمة قاتمة وهي للبنوة العاقة، البنوة التي شقت عصا الطاعة في وجه الأبوة الرحيمة ورفضت نصحها الكريم، والذي قال لوالديه أف لكما أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. أيها الأبناء، هذه منزلة الوالدين عند الله، لفت أنظاركم إليها وحثكم على احترامها والقيام بحقها في 7 صور من كتابه المحكم. ولا يفوتكم إذ تقرؤون آياتها ما عرضت له سورة لقمان وسورة الأحقاف بخصوص الأم من جهة من فردت به بتحمله من ألوان المشق في حملكم 9 أشهر وإرضاعكم 2 حولين كاملين والسهر في سبيل الحرص الشديد على حسن تنشئتكم وتربيتكم وتوفير راحتكم وصحتكم. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 عامين، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. وتطبيقا لهذه الخصوصية التي يقدمها لكم الواقع المشاهد عند كل أم وسجلها القرآن الكريم في سورة من سوره، تطبيقا لهذه الخصوصية كانت إجابة الرسول عليه السلام لمن جاء يسأله من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، كانت إجابته هكذا: أحق الناس بحسن صحابتك أمك. فيقول له السائل: ثم من؟ فيقول له الرسول: أمك. فيقول السائل: ثم من؟ فيقول له الرسول: أمك. فيقول السائل: ثم من؟ فيقول الرسول: ثم أبوك. وفقكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: رام الله.

وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، حدثنا الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق تحت عنوان الوصية بالوالدين، حتى ضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الإمام الأكبر أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم إنا أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا اللهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. وأذن الله أي استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه. وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد. ومعنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء، حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. وعن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على

0: وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ محمد عمران.

قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب يتلو علينا ما تيسر من سورة النور.

Thank you.

Evet.

No,

Jones?

الزجاجة كأرض

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب ما تيسر من سورة النور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وترد بها غائبنا، وتعافي بها مبتلانا، وترحم بها موتانا يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد حان الآن موعد أذان المغرب.

Tour.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 8:16 بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على مدى ربع ساعة يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورة مريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى المصحف المرتل برواية قالون للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الشيخ محمود برانق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة البقرة من الآية السادسة والخمسين بعد المئتين إلى الآية السادسة من سورة آل عمران، برواية قالون عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى في سورة البقرة: قال أنا أحيي وأميت. قرأ قالون كلمتي أنا أحيي بإثبات الألف في كلمة أنا وصلا ووقفا، فهي ممدودة مدا طبيعيا نظرا لأن القارئ يقرأ في ترتيله بقصر المد المنفصل مقدار حركتين، فتصير أنا أحيي وأميت. وهي خاوية على عروشها. قرأ قالون كلمة وهي بإسكان الهاء تخفيفا، فتصير وهي خاوية على عروشها. كيف ننشزها؟ قرأ قالون كلمة ننشزها بالراء المهملة، فتصير ننشرها من أنشر الله الموتى أي أحياهم. كمثل جنة بربوة. قرأ قالون كلمة بربوة بضم الراء، فتصير كمثل جنة بربوة وهي لغة قريش. فآتت أكلها ضعفين. قرأ قالون كلمة أكلها بإسكان الكاف، فتصير فآتت أكلها ضعفين، والضم والإسكان في لغة العرب. فنعماهي. قرأ قالون كلمة فنعما بإخفاء كسر العين، فتكون الكسرة مختلسة، فتصير هكذا فنعماهي فرارا من الجمع بين الساكنين. ويكفر عنكم. قرأ قالون كلمة ويكفر بالنون وجزم الراء، فتصير ونكفر عنكم على أنه بدل من موضعي فهو خير لكم. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. قرأ قالون كلمة يحسبهم بكسر السين، فتصير يحسبهم الجاهل من حسب يحسب كجلس يجلس، وهي لغة أهل الحجاز. فنظرة إلى ميسرة. قرأ قالون كلمة ميسرة بضم السين، فتصير فنظرة إلى ميسرة وهي في لغة أهل الحجاز. وأن تصدقوا خير لكم. قرأ قالون كلمة تصدقوا بتشديد الصاد، فتصير وأن تصدقوا على إبدال تاء الافتعال صادا وإدغامها. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قرأ قالون كلمتي الشهداء إذا بتسهيل الهمزة الثانية بين وإبدالها واوا مكسورة، فتصير الشهداء إذا أو الشهداء وذا، إلا أن تكون تجارة حاضرة. قرأ قالون كلمتي تجارة حاضرة برفعهما على أن كلمة تكون تامة، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قرأ قالون كلمتي فيغفر ويعذب بجزم الفعلين عطفا على الجزاء المجزوم، وهو يحاسبكم. هذا وبالله التوفيق.

ضعفين. فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير.

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.

يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.

سوره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله

بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم،

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله

0: صدق الله العظيم.
1: برواية قالون رتل علينا القارو شيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة وحتى الآية 6 من سورة آل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه مسلم، ومعنى زانه أي جمله وحسنه، وفي الحديث دعوة إلى الرفق في القول والعمل، وحث على الحلم والأناة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارو شيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأعلى.

0: من آيات الله البينات ومن سورة الأعلى تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل شأنك وعز جاهك ولا إله غيرك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعيدة بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل عماد عطية، وها هي فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11 إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات الزميل تامر الجيوشي من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
3: أهلا ومرحبا بكم.
2: نتابع مع حضراتكم مواضع الوقوف والابتداءات في الآية 88 من سورة هود، وهي قول الله تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. تحدثنا عن الوقف الثالث في هذه الآية، كان على جملة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وعرفنا مسوغ الوقف على هذه الكلمة. هناك من استحسن الوصل ولم يختر الوقف، فما مسوغ القائلين بالوصل؟
3: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قلنا بأن الوقف الثالث على قوله تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، واختلف في درجته بين علماء الوقف، وقلنا بأن هذا الوقف جائز لأن لكل من الوقف والوصل ما يصوغه، وذكرنا في الحلقة السابقة مصوغات الوقف، وها نحن في هذه الحلقة نذكر مصوغات الوصل. أول هذه المصوغات احتساب الواو في قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله، عاطفة. عطفت جملة وما توفيقي إلا بالله على جواب النداء. ثانيها الاحتراس في قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله. وتوضيح ذلك، فقد جاءت هذه الجملة بعد الجملة السابقة عليها إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وذلك أنه لما بين لهم حقيقة علمه وأنه ما يريد إلا الإصلاح، وكان في بيانه ما يجر الثناء على نفسه، أو قد يتوهم ذلك بعض من يسمعه يقول، أعقبه بما يزيل ذلك التوهم بإرجاع الفضل في ذلك إلى الله تعالى وحده، فقال: وما توفيقي إلا بالله. وهذا يتحقق بوصل الجملتين لا بالفصل بالوقف. ثالثها اتحاد القائل، وهو سيدنا شعيب عليه السلام، فجملة وما توفيقي إلا بالله معطوفة على الجملة التي قبلها على كونها مقول قالا، وهذا ما ارتآه الإمام النحاس، وهو اتصال الكلام بعضه ببعض. وعلى كل فالقارئ مخير بين أن يقف وبين أن يصل، إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر.
2: نعم، نأتي إلى موضع الوقف الرابع في هذه الآية.
3: أما الوقف الرابع على اسم الجلالة بالله من قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله، وهو وقف مطلق عند الإمام السجواندي وكاف عند الإمام العماني والقسطلاني والأشموني وحسن عند الإمام السمرقندي، وأرى والله أعلم أنه وقف جائز. لماذا؟ لأن لكل من الوقف والوصل ما يسوغه.
2: نعم دكتور عبد الكريم، ما هي مسوغات الوقف؟
3: أحدها احتساب جملة عليه توكلت مستأنفة في حيز القول. ثانيها أسلوب القصر في قوله تعالى: عليه توكلت، فقد دل تقديم الجار والمجرور عليه على قوله توكلت لإفادة القصر والاختصاص، فالمؤمن لا يتوكل إلا على الله ولا يخص غير الله في توكله، فالتوكل مقصور على الله لا يتعداه إلى غيره، أي فهو وحده الذي عليه أتوكل وعليه أعتمد في كل شؤوني. وعبر عن التوكل بالماضي للدلالة على كونه ملازما له من قبل لم يفارقه، وأنه لم يستحدثه الآن أي في وقت الخطاب، بل هو مداوم عليه أي مداوم على التوكل. ثالثها ختام الآية الموقوف عليها باسم الجلالة الله: وما توفيقي إلا بالله، لما في الوقف عليه من الوقع والتأثير على النفس، وهذا ضابط من ضوابط الوقف عند بعض العلماء ما أمكن. وفي هذا الموضوع ممكن ولا غضاضة في ذلك، كما أن التعبير هنا باسم الجلالة أوفى بالمقام وأدل على المرام لما في ذلك من تهييب وإجلال، فحق للقارئ الوقف عنده أي عند اسم الجلالة.
2: نأتي إلى التعرف على مسوغات وصل هاتين الجملتين عندما نختار الوصل.
3: أحدها أن جملة عليه توكلت فصلت عما قبلها لكمال الاتصال، لأنها مؤكدة لمعنى ما سبقها. الثاني أن جملة عليه توكلت من الممكن أن تكون في محل نصب مقول قال في قوله تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي اتحاد القائل، فالكلام كله على لسان نبي الله شعيب عليه السلام. وبذا فللقارئ الخيار بين أن يقف أو يصل.
2: نعم، فأين موضع الوقف الخامس في هذه الآية 88 من سورة هود؟
3: أما الوقف الخامس فعلى قوله تعالى: عليه توكلت، وهذا الوقف مقيد في مصاحف المغاربة دون مصاحف المشارقة، ووسمه الإمام الخليجي بالكافي، وأرى والله أعلم أنه وقف جائز.
2: نعم، ما هي مسوغات الوقف؟
3: أولهما احتساب الواو في قوله تعالى: وإليه أنيب، استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة. ثانيهما أسلوب القصر، فقد دل تقديم الجار والمجرور إليه على قوله أنيب على إفادة القصر، أي قصر صفة على موصوف. الصفة المقصورة هي الإنابة، والمقصور عليه هو ضمير اسم الجلالة في إليه، وهو الهاء، أي أنيب إليه وحده وفي هذا التركيب إليه أنيب، إشارة إلى أنه عليه السلام ينزل نفسه منزلة المذنب الذي يحتاج دوما إلى التوبة والإنابة، وفيه إغراء لهم على الرجوع إلى الله منيبين إليه. ودل التعبير بالمضارع دون الماضي في قوله تعالى وإليه أنيب على دوام إنابته عليه السلام لربه واستمراره عليها وتجدد إعلانها وإظهارها بالتعبير في كل موقف يستدعيها.
4: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ نصر الدين طبر.
5: ربي إذا ربي إلهي.

قدم الشيخ نصر الدين طبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، الصلاة هي مستراح العابدين وأنس المتقين وقرة عيون المحبين، ففي الصلاة صلاة لا تقاربها سكن الفضاء ولا تدري مراميها، فيها تناجي إله الخلق بخير من كان قرة عينه فيها. هي الرياضة لا لهو ولا لعب، هي الحياة وبيت الله ناديها. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فأسرعوا إخوتنا إخوة الإيمان لأداء صلاة العشاء في جماعة، فقد حان وقتها الآن في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أرضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي لصلاة العشاء، فجر غد إن شاء الله يؤذن به في 5:13، وتشرق الشمس على مدينة القاهرة في 6:41 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ شعبان الصياد يتلو علينا من سورة المؤمنون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأخذتهم الصيحة بال

الله. إلى فرعون.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

0: الله يا سيدي الله يشهدك.
1: أم

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. وهو خير

0: يخفى عليه.
1: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت

0: من آيات الله البينات ومن سورة المؤمنون تلا علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة استكمال الحديث عن ازدحام الطرق وواجب المسلم حيال ذلك. ضيفنا الكريم، في المدن الكبيرة هناك معاناة بسبب شدة الازدحام، ازدحام الطرق. ماذا عن ازدحام الطرق من منظور الإسلام، وما يتعلق بذلك من أحكام؟ نرجو أن تجلي لنا ذلك الأمر.
5: الحمد لله العليم الحكيم، شرع لنا من الدين أكمله، وأنزل علينا من الكتاب أحسنه، واختار لنا من الحكم أيسره. أحمده سبحانه وأشكره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تزكي الأعمار بركة وإشراقا، والروح ندا وإيراقا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين أصولا، الزاكين أعراقا، وسلم يا ربي تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه أبد الدهر رقراقا. أما بعد، مستمعي الكرام، المؤمن في دنياه يعيش حالة ابتلاء دائم، لأنه مطالب أن يتقي الله تعالى في كل أحواله، وأن يراعي شرعه في كل شؤونه، في حله وترحاله، في شغله وفراغه، في جده وهزله، في صحته وسقمه، في عافيته وبلائه، في نفسه وأهله وولده، وفي بيته وخارج بيته، وفي كل ما يمر به في يومه وليلته، إذ هو مراقب في كل ذلك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن الابتلاءات لا سيما في المدن الكبيرة كما تفضلت، ما يعالجه الناس من شدة زحام الطرقات ذهابا إلى أعمالهم وإيابا إلى منازلهم، فيمضي وقت طويل وهم في سياراتهم، ومن يعملون في النقل والتوصيل ونحو ذلك يمضون أكثر يومهم في الزحام. وللزحام أحكام يجب على المؤمن أن يعرفها،

0: طابور يحتمل أذى الناس ولا يؤذيهم، بل يسعى في التخفيف عنهم.
1: وكيف يتحقق له ذلك؟
0: الصبر والحلم يكتسبان كما يكتسب العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ومن أشد الأذى لا سيما في الزحام التعدي على الناس في مسارات طرقهم، ومضايقتهم للوصول قبلهم، وترويع ضعيف القلب منهم. وكم من دعوات ترسل على من فعل ذلك وهو لا يدري قبح ما فعل. والله تعالى توعد من يؤذي المؤمنين بقوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. والأذى بالسيارات أعظم من الأذى باللسان، وقد يفوق الأذى بالأيدي، لأنه قد يسبب حوادث مهلكة لمن اعتدى عليهم، أو يصيبهم بعاهات دائمة، وأقل ذلك أن يروعهم. وترويع المسلم لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ثم إن الذي لا يتعامل مع زحام الطرق بالحلم والأناة والصبر، ويريد أن يسبق الناس ويخطئ عليهم بسيارته، فإنه يعرض نفسه للأمراض المزمنة كالضغط والسكر وأمراض القلب ونحوها، وذلك لأنه دائم القلق، سريع الغضب، كثير الخصام، وقد يقابله غضوب عجول مثله يريد أن يسبقه، فيتسابان ويقتتلان، فيقتل أحدهما الآخر، فتذهب حياتهما جميعا لأجل أمر تافه حقير، وكفى به جرما وإثما. وعلى المرء أن يعتذر لغيره إن أخطأ عليه ليمتص غضبه، ولأن الاعتذار عند الخطأ شجاعة. وعلى صاحبه أن يقبل اعتذاره، فإن ذلك من شيم الكرام. وإذا أراد أن يتقدم على غيره في الزحام فليستأذن منه، لأن الحق له، ويحفظ لسانه من الشتم والقول البذيء.
1: ضيفنا الكريم، وماذا عن الواجبات الأخرى في الزحام؟
0: من الواجبات على المؤمن في الزحام مراعاة الصلاة، فإن كثيرا من الناس يظن أن الزحام عذر في تأخير الصلاة عن وقتها، وهذا خطأ كبير ولا شك. فلا عذر لأحد في تأخير الصلاة عن وقتها ما دام عقله معه، فالمحافظة على أداء الصلاة في وقتها منصوص عليه في القرآن، ومتوعد على الإخلال بها. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي المقابل مدح المؤمنين المفلحين، حيث قال عنهم: والذين هم على صلواتهم يحافظون. ومن المحافظة عليها أداؤها في وقتها، وفي وعيد المؤخرين للصلاة عن وقتها قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وروى البخاري عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا.
1: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم
2: عبد الجواد.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا اليومي مع برنامج المصحف المعلم، الذي نتعلم فيه كيف يتلى القرآن الكريم. وتلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة طه.
3: أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نفتح المصحف الشريف ونردد خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 11 بعد 100 من هذه السورة الكريمة، سورة طه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: وعنت الوجوه للحي القيوم.

0: صدق الله العظيم.
1: يا الأخوة المؤمنون، قرأنا معا حتى الآية 23 بعد 100 من سورة طه،
2: وهذه بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم:
1: حمل ظلما
2: شركا وكفرا،
1: هضما
2: نقصا من ثوابه،
1: أن يقضى إليك،
2: أن يفرغ ويتم إليك،
1: لا تعرى،
2: لا يصيبك عري عن الملابس،
1: رفقا يخصفان،
2: أخذ يلصقان ويلزقان،
1: عصى آدم،
2: خالف النهي سهوا،
1: فغوى،
2: فضل عن مطلوبه أو عن النهي،
1: اجتباه،
2: اصطفاه للنبوة وقربه.
1: إخوة الإسلام، غدا إن شاء الله لنا لقاء، فحتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بسم

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا من سورة يونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعد

0: من آيات الله البينات ومن سورة يونس. تلا علينا القارئ شيخ طه الفشني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لمن الخطاب في قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر؟ وبماذا أمره الله في الآية وبماذا حذره؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. الخطاب في قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. الخطاب هنا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والمعنى: ثم جعلناك أيها الرسول بعد اختلاف أهل الكتاب على طريقة واضحة ومنهاج قويم من أمر الدين الذي شرعناه لك ولمن سبقك من رسلنا، فاتبع ما يوحى إليك من ربك وهو شريعتك الحقة الثابتة بالدلائل والحجج، ولا تتبع ما لا دليل عليه من آراء الجهال في دينهم الباطل المبني على البدع والأهواء. وقيل المراد بهم بنو إسرائيل والنضير، وقيل رؤساء قريش كانوا يقولون له صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارجع إلى دين آبائك. واللفظ عام هنا يصدق على كل ما هو معوق عن طريق الحق ولكل مضل عن الصراط المستقيم. ولذلك جاء في البحر المحيط: الشريعة في كلام العرب معناها الموضع الذي يرد منه الناس في الأنهار ونحوها، فشريعة الله حيث يرد الناس منها أمر الله سبحانه وتعالى ورحمته والتقرب منه عز وجل. هكذا قال الإمام الألوسي رحمة الله عليه، كما حذر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أي لا تتبع أهواء هؤلاء المضلين الذين ضلوا وأضلوا والذين تركوا شريعة ربهم وأعملوا عقولهم واتبعوا أهواءهم. فما عليك يا رسول الله إلا أن تتبع ما أوحي إليك من ربك. هذا والله أعلم.
2: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل إن شاء الله نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من الآية 10 إلى الآية 58 من سورة القصص. يقدم لهذه التلاوة فضيلة الشيخ محمود برنق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة القصص من الآية 10 إلى الآية 58 من السورة برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة القصص: ونجعلهم أئمة. قرأ ورش كلمة أئمة بتسهيل الهمزة الثانية وإبدالها ياء فتصير أئمة أو أئمة في لغة العرب. قال: إني أريد. قرأ ورش كلمة إني بفتح ياء الإضافة لوقوع همز مضموم بعدها، والفتح والإسكان في لغة العرب. أو جذوة من النار. قرأ ورش كلمة جذوة بكسر الجيم فتصير أو جذوة من النار، مع جواز قراءتها بالفتح والضم وهي في لغة العرب. جناحك من الرهب. قرأ ورش كلمة الرهب بفتح الهاء فتصير جناحك من الرهب، وهي في لغة العرب مصدر رهب يرهب. فأرسله معي ردأ، قرأ ورش كلمة ردأ بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله وحذفها، فتبقى الدال منونة وصلا مع إسكان ياء الإضافة، فتصير فأرسله معي ردا. يصدقني إني أخاف، قرأ ورش كلمة يصدقني بسكون القاف، فتصير يصدقني إني أخاف بالجزم في جواب الأمر مع فتح ياء الإضافة في إني. أن يكذبون قال، قرأ ورش كلمة يكذبون التي بعدها قال بإثبات ياء يكذبون وصلا. أما إذا وقف فيحذفها وتسكن النون سكونا عارضا للوقف. وقال موسى ربي أعلم، قرأ ورش كلمة ربي بفتحها وصلا. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، قرأ ورش كلمة لا يرجعون بفتح الياء وكسر الجيم، فتصير لا يرجعون بناء للمعلوم. قالوا سحران تظاهرا، قرأ ورش كلمة سحران بفتح السين مع ألف بعدها وكسر الحاء، ولا يخفى ترقيق الراء لكسر قبلها، فتصير قالوا ساحران تظاهرا. تثنية ساحر اسم فاعل من السحر، أي قال المشركون محمد وموسى ساحران تظاهرا. يجبى إليه ثمرات كل شيء، قرأ ورش كلمة يجبى بالتاء الفوقية، فتصير تجبى إليه ثمرات كل شيء نظرا لتأنيث الفاعل. هذا وبالله التوفيق.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصبح فؤاد

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.

فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين.

ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولم

عنه. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.

أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.

وننكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا

ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل.

بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.

وأنا ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما

إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي

فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.

فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم

موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟

قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين.

أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعل

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه.

الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرمنا من أن تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها.

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 10 إلى الآية 58 من سورة القصص. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا من لك الحسنى من الأسماء، وبأيها مولاي كان دعائي، أدعوك خيرا للبرية كلها، وأخص أمة أحمد برجائي.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نستمع إلى هذا الحديث تحت عنوان خلق الوفاء لفضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد،
2: فإن الإسلام كدين

0: يشير إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ومن أجل هذا فإن الإسلام قد حرص على أن يلتزم المسلم بالقيم الاجتماعية الرشيدة السديدة التي تؤدي إلى تماسك البنيان الاجتماعي وإلى تعاون الناس بعضهم مع بعض لخير دنياهم وآخرتهم. من هذه القيم قيمة الوفاء، هذه القيمة وصف الله عز وجل بها أهل الإيمان والبر والتقوى، فقال من أوصافهم: والموفون بعهدهم إذا عهدوا. ثم نجد القرآن الكريم في آيات كثيرة: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، كما يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإذا نظرنا إلى طبيعة الحياة وجدنا أن هناك تصرفات للناس، بعضها على سبيل التفضل والمجاملة والبر والإحسان إلى الآخرين، فيجب على من صنع به جميل أن يحتفظ لصاحب الجميل بحقه، بأن يشكره أو بأن يساعده وبأن يتلمس الفرص ليكون بجانبه. وفي هذا المعنى جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أو فإن لم تفعلوا فادعوا له. إلى هذا الحد نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحرض ويوجه المسلمين إلى أن يكونوا أوفياء لمن مد يد الإحسان بأي صورة من الصور إليهم. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نحفظ الجميل لصاحبه ولو كان من غير المسلمين، وهذا عنوان على السماحة التي جاء بها الإسلام، وعلى أن الإسلام ليس تعصبا ضد أحد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموفين بعهدهم إذا عاهدوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان خلق الوفاء استمعنا إخوة الإيمان إلى هذا الحديث للدكتور إسماعيل الدفتار، وقد أعده الزميل خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الساعة الآن 10:00.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم، وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من سائل يقول في رسالته: عندي مبلغ من المال قد بلغ النصاب، ولكنه مستثمر في عقارات، وقد تستغرق دورة الاستثمار عاما ونصفا، فكيف أخرج عليه الزكاة؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الزكاة حق أوجبه الله تعالى في الأموال التي تتحقق فيها شروط الوجوب. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. والأموال المستثمرة في العقارات يختلف حكم زكاتها باختلاف الغرض من الاستثمار وطبيعته، وتحديد كيفية الحساب ينحصر في ثلاث صور رئيسية. الصورة الأولى: التجارة المباشرة في العقار. إن كان المال قد دفع في شراء عقارات أو أراض بقصد إعادة بيعها بحالتها والتربح من ارتفاع أسعارها، فهذه تعد من عروض التجارة، وحكمها أن تقوم في نهاية كل حول هجري بسعرها السوقي الحالي في ذلك اليوم، وليس بسعر الشراء القديم، ثم يخصم منها الديون والالتزامات، وتخرج الزكاة عن الصافي بنسبة ربع العشر، أي 2.5%، متى بلغ المال الصافي النصاب، ولا ينتظر حتى تمام البيع. الصورة الثانية: العقار المعد للتأجير والاستغلال. إن كان المقصود شراء العقار أو امتلاكه للانتفاع به وتأجيره كالشقق والمحلات والمباني الإدارية، فلا تجب الزكاة في عين العقار ولا في قيمته، لأنه من أصول القنية والانتفاع، وإنما تجب الزكاة في الأجرة والمتحصلات المالية المقبوضة منه إذا بلغت النصاب بنفسها أو بمن ضم إليها من أموال أخرى، وحال عليها الحول من وقت قبضها، وتخرج الزكاة بنسبة ربع العشر. الصورة الثالثة: المشاريع العقارية قيد التنفيذ والبناء. إن كان المال مستثمرا في مشروع بناء وتشييد عقارات لا تزال تحت التنفيذ، فالزكاة تجب عند تمام كل حول هجري على المواد الخام ومستلزمات البناء الباقية في المنشأة نفسها كالحديد والإسمنت والطوب ومواد التشطيب، حيث تقوم هذه المواد بسعرها اليومي في السوق، وتزكى بنسبة ربع العشر، وذلك لأنها اشتريت ليعاد بيعها ضمن العقار. وأما قيمة الآلات والمعدات المستخدمة في البناء فلا زكاة فيها، لأنها غير معروضة للبيع. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
3: أما الرسالة التالية إخوة الإيمان، فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما حكم بيع الذهب القديم بجديد مع دفع الفرق؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور أحمد عبد العظيم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المعبود واسع الفضل والجود. الحمد لله الذي جعل في المعاملات المالية يسرا وسعة ورفقا بالعباد في كل صفقة ومنفعة، وصلوات الله وسلامه على صاحب الحوض المورود وعلى آله وصحبه الركع السجود، ما وصل حبل ممدود وتعاقب غيب وشهود. أما بعد، فإن من المسائل التي يكثر السؤال عنها مسألة استبدال الذهب الجديد بالقديم مع دفع الفرق، وهي من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء قديما وحديثا. هذا وقد ثبت في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فالأصل أن بيع الذهب بالذهب يشترط فيه التماثل والتقابض في المجلس. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز استبدال الذهب القديم بالجديد مع دفع الفرق، وذلك سدا لذريعة الربا، ولئلا يؤدي ذلك إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا. وبناء على ذلك، فإن الطريق السليم عندهم لهذه المعاملة أن يبيع الشخص الذهب القديم بثمن مقبوض ثم يشتري الذهب الجديد بذلك الثمن. القول الثاني: ذهب بعض العلماء وهو المعتمد للفتوى إلى جواز هذه المعاملة، مستدلين بأن الذهب المصوغ قد خرج بالصناعة عن كونه نقدا ووسيطا للتبادل، وأصبح سلعة من السلع، وعليه فلا تنطبق عليه أحكام الصرف. والخلاصة أن استبدال الذهب القديم بالجديد مع دفع الفرق جائز شرعا على ما عليه الفتوى المعتمدة في دار الإفتاء المصرية، لأن الذهب المصوغ أصبح سلعة لا نقدا، والورع محمود لمن أخذ به من غير إنكار على غيره ممن قلد من أجاز. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد المكرم وعلى آله وصحبه وسلم.
3: في نهاية هذه الحلقة مستمعين الكرام، أتقدم بخالص الشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور أحمد عبد العظيم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم. على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، ما أقرب باب الرحمن لمن أراد العودة، وما أرحم خالق العباد بمن أقبل عليه تائبا منكسرا. فالذنوب مهما عظمت وتراكمت لا تقف حجابا أمام بحر المغفرة الواسع. والتوبة الصادقة إخوة الإيمان ليست مجرد كلمات على اللسان، بل هي انتفاضة روحية تحرق أوزار الماضي وتغسل حراشق القلوب بدموع الندم، ليعود العبد طاهرا نقيا كأن لم يذنب قط. وربنا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تب إلى المولى ودع عنك العناد، فالرحيم الفرض يبغي من أعاد. كم خطيئات غسلتها الدموع حين صار القلب خاشعا وقادا. فإنك من ذنب تجرعت الأذى في خلاياه وللرحمن نادى. فالنداء الحر يمحو كل وزر وينجي العبد إذ يلقى المعادا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، واحفظنا فلا نعصاك، وارزقنا يا ربنا فلا نحتاج إلى أحد سواك.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية 24 وحتى الآية 27 من سورة يونس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جاء بهذه الآية بعد أن قال لكل باغ: إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، فاربعوا إلى أنفسكم واعلموا أن بغيكم لن يدوم طويلا وإنما يسلمكم إلى شقاء أبدي. فأراد أن يضرب لنا بعد ذلك مثل الحياة الدنيا كلها، فقال: إنما مثل الحياة الدنيا كماء. حين تأتي بالمثل، كلمة مثل قول شبه مضربه بمورده، يعني شيء نريد أن نمثله بشيء، لا بد أن يكون الشيء الممثل به معلوما، والشيء الممثل هو اللي بدنا نوضح صورته. ولذلك لا يصح أن نمثل مجهولا بمجهول، ما ينفعش، وإنما نمثل مجهولا بمعلوم. تيجي تقول له ألا تعرف فلان؟ يقول لك لا أعرفه. يقول هو مثل فلان في الشكل. يبقى المجهول أردت أن تعرفه فعرفته بإيه؟ بشيء معلوم. ولذلك بعض الذين يحاولون أن يعترضوا على القرآن دخلوا من هذه الناحية فقالوا إذا كان الشيء مجهولا ونريد أن نعرف به ألا نعرفه بمعلوم؟ نقول له طبعا، هنقول له نعم. تقول له فما بال الله يقول طلعها كأنه رؤوس الشياطين؟ ايه اللي طلعها؟ يتكلم الله عن شجرة الزقوم، ان شجرة الزقوم طعام الايه؟ الاثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وبعدين يعرفها يقول انها شجرة تخرج في اصل الجحيم. شو شجرة وتطلع في النار؟ انها شجرة تخرج في ايه؟ طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طلع بتاعها زي ما يكون راس الشيطان. نقول بيقولوا ايه بقى هم؟ يقولوا طيب شجرة الزقوم طعام الأسيم وهي طبع شجرة في النار، دي ما نعرفهاش. أراد الله أن يعرفها للمؤمنين به فعرفها للمؤمنين به بأن الطلع بتاعها زي رؤوس الشياطين، ورؤوس الشياطين غير معلومة للناس. يبقى مثل الله مجهولا بمجهول. هذا الايه؟ وجه الايه؟ والاصل في التمثيل ان يكون تمثيل مجهول بمعلوم. فاتهم ان الذي يتكلم هو الله. ليه؟ قال لك طيب افرض ان الله اراد ان يمثل شجرة الزقوم بشيء بشع معلوم لنا. الشيء البشع المعلوم محدد البشاعة ولا لا؟ هيجيب شيء محدد. قال لك تحديد البشاعة ينقض التشبيه. ليه؟ قال لك لأن الشيء قد يكون بشعا في نظرك وغير بشع في نظر الآخر. ويريد الله أن يبشع طلع شجرة الزقوم، فإذا قال لها بلون بشع معلوم للناس قد يكون بشعا عندك وليس بشعا عند غيرك. في بلاد الشفتين الغليظتين دول عنوان الجمال في المرأة، والشعر اللي مدهوك بالبتاع كده ومعمول ده هو عنوان الجمال. إذن فالقبح أمر مقول بالتشكيك. والدليل على ذلك أنك لو جمعت رسامي الكاريكاتور في العالم وقلت لهم احنا نريد ان نصنع مسابقة بينكم في رسم كاريكاتور للشيطان، افرض انهم مليون رسام وكل واحد قاعد يتخيل مين الصورة البشعة اللي يرسمها للشيطان، ايتفقون في رسم؟ ليه؟ لو ان البشعة دي لها صورة واحدة كان يبقوا ايه؟ متفقين. إنما كل واحد تخيل البشاعة بإيه؟ بوجه. البشع عندي ده مش عندي. إذا أردنا أننا نعمل الاختبار ده ونصحح الرسوم دي، نعطي الجايزة لمين؟ لأجملهم صورة ولا لأقبحهم صورة؟ لأن أنا عايز صورة الشيطان، فعايز أقبح إيه؟ أقبح صورة. يبقى إذن ما اتفقوش في رسم مين؟ في رسم الشيطان. لو حدد الله طلع شجرة الزقوم بقبح لحددها بقبح واحد معلوم، يبقى قبيح عندنا ولهش قبيح؟ ويريد الله أن يقبحها عند الجميع، فليتصور كل إنسان صورة الشيطان بما ينفر منه ويقبحه. يبقى إذن العظمة في أنه يبقى مبهم ولا لا؟ العظمة في أنه إيه؟ أنه يبقى مبهم. يبقى مثل الحياة الدنيا كما، لكن ويانا هنا مثل الحياة الدنيا، الحياة الدنيا دي أنا أدرك بعضها ما أدركتش الأول، ولا أدرك آخرها أنا أدركت فترة منها. قال لك كل الحياة الدنيا دي أنا حديها لك بمثل يراه الواحد منكم، ايه المثل؟ قال لك هات زرع بقى والمطر نزل والزرع طلع واخذت الارض زخرفه وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليه، اتاها امرنا لين كان لم تغن كذلك الدنيا. دي صوره من الممكن ان الواحد يشوفها ولا لا؟ لكن هل انا هاخد الدنيا دي من اولها لاخرها؟ لئن ادركت قسطا من الزمن فيها فلن ادرك القسط الاخر، وانما يدركه مثلي كما ادرك مثلي ما سبق، يدرك مثلي ما يلحق. يبقى ربنا بده يجمع لي صورة الدنيا دي كلها في صورة شيء يأخذ حظه من الازدهار ومن الجمال ثم ينتهي. كذلك الدنيا نشوفها في هذه الصورة، كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، خلاص، وبعدين إيه؟ مما يأكل الناس والإيه؟ وبعدين تأخذ الأرض زخرفها، الزخرف الشيء الجميل المستميل اللي النفس كده تصر لما تراه، وبعدين تتزين بالألوان الأحمر والأخضر والأصفر واللي كذا وكذا، وتنسيق بديع وخضرة وإلى آخر، وبعد ذلك ماذا يكون؟ تبقى حصيد. بنشوف ده ولا ما بنشوفها شيء؟ بنشوفها، وكل واحد يراها ولا ما يراهاش؟ يبقى جمع مثل الحياة الدنيا من أولها لآخرة بالصورة المرئية لكل إيه؟ لكل أحد، حتى لا يخدع إنسان بزخرف الدنيا ولا بزينتها ويقول إنها زي الحكاية بتاعت الروضة دي، الزرع شوية الزرع دول نشوفهم مزهزهين وبعدين إيه؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، مش كده؟ إنا صببنا الماء إيه؟ ثم شققنا الأرض فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا إيه؟ ونخلة إيه؟ وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامهم فإذا جاءت الصاخة يومئذ. الله، يبقى الدنيا كلها بشغلها دي زي الحكاية إيه؟ زي اللي انت بتشوفه. ومن العجيب انك انت لما تيجي في الآية تمتجد الحق سبحانه وتعالى جمع الزخرف والإيه والزينة، وانت تيجي تبص في بعض النباتات تتعجب تنسيق الألوان ده جزال ازاي البديع دي، مع انه يبقى فصيله واحده ونوع واحد ورد، انما يطلع اصفر ويطلع مش عارف ايه لونه ايه ولونه ايه، وده شيء عجيب الالوان دي ازاي تيجي. يقوم يقول لك اهي الدنيا لما تزهزه كده وتدي الالوان وتزين كده، عايز اقول الى ايه؟ الى تقول فاياك ان تبغي، لان البغي فيها متاع الحياه الدنيا، والحياه الدنيا كلها إلى زوال كزوال الروضة التي ينزل فيها المطر فيأتي بالأرض وتتزخرف وتعمل وبعدين تبقى إيه؟ فجعلناها إيه؟ هناك إنا بلوناهم كما بلونا إيه؟ أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائم، فأصبحت إيه؟ قصة دي. يبقى إذن الدنيا بهذا الشكل. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا إيه؟ كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح، وكان الله على كل شيء إيه؟ وكان الله على كل شيء مقتدرا. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي بسببه نبات الأرض، أو اختلط هو بنبات الأرض، وبعدين النبات اللي هو كان موجود في الارض ودبلان وبتاع، لما ينزل عليه الميه ويختلط بنبات ياخد الايه؟ ياخد حظه من النمو ومن الايه؟ ومن الازدهار. مما ياكل الناس والانعام، حتى اذا اخذت الارض زخرفها، اكن الارض هي اللي هتتزخرف روحها، حتى اذا اخذ مش زخرفها ربنا اهدت برضه زي الافعال، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت الأرض بالإيه؟ بتزين. الله، بينسب الإدراكات دي إلى ما لا نعرف لها عقل ولا إرادة ولا ما هو أصل، دي حاجة كتير. طب ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في القصة بتاعت العبد الصالح وسيدنا موسى، حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، بقى الجدار يريد انه ينقض، فكأن لو حققنا لوجدنا ان الحق سبحانه وتعالى جعل لكل كائن في الوجود حياة تناسبه، وله إرادة تناسبه، وله انفعال ايه يناسبه، وقد ضرب لنا الحق في ذلك صورا شتى في أن الشيء الذي يعز على عقولنا أن تفهمه يقول لك الهدهد عمل إيه؟ الهدهد عارف قضية التوحيد مش كده؟ قال له إيه؟ أحط بما لم تحط به. الهدهد بيقول للسليمان أحط إيه؟ بما لم تحط. يبقى الهدهد له إحاطة. وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. شوف عارف الراجل الحكايه، عارف الهدهد الحكايه، ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فكأن الهدهد يعلم من يسجد له. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ من كان يظن أن الهدهد ده الحيوان على بصيرة بالعقائد على أسوأ ما تكون العقائد؟ إيه لماذا؟ قال لك لأنه ليس له هوى يفسد العقيدة. احنا اهوائنا اللي فسد العقيده، اختيار البدائل بالعقل هو اللي فاسد العقيده. احنا مثلا زي ما قلنا مثلا تهبش قطه او تاذيه تعمل فيك ايه؟ تخربشك، ليس لها بديل الا هذا. لكن انت مثلا افرض واحد ضربك تقدر تضربه زي القطه ما عملت مش كده؟ وتقدر تكون الضربه بتاعتك اقوى، وتقدر تطبطب عليه وتقول الله يسامحك اصلك انت مش عارف ايه، معلش الله. عندك بدائل متعدده. البدائل ايه اللي بيصورها؟ التفكير والهوى. التفكير، انما الحيوان ما عندوش هوى، ملوش ايه الهوى بتاعه. ولذلك احنا قلنا هات حيوانا وقدم له طعامه واجعله يشبع خلاص، ثم اعرض عليه ما شئت من، لا يمكن يتناول حاجه، مش ممكن. انما احنا زي ما قلنا يبقى الواحد كل وملى بطنه وبعدين يقول له انت نسيت الحلو، يقول له ايه مساله يعني زحمه. انما هو ما يعملهاش ابدا ابدا. احنا قلنا زمان تيجي انايا مثلا او حته ميه كده، وتيجي انت مثلا تشوف الحمار اللي بيقولوا عليه حمار يجي عشان يعديه، ما يعديهاش على طول لا، بس يبص كده إن الغريزة هدته إلى أنها في مكنته يعدي، وما كانتش في مكنته إن عملته كده يتكسكس ما يمكنش حد. إنما طب هات إنسان يقول لك أنا الشمر وأعملها وأبعد ومش عارف إيه يتوافق، يمكنش لأن في بدائل، ما عنده هوى. فما دون الإنسان غرائزه سليمة، بيحكم محكوم بحكم الغريزة. إنما إحنا عندنا غرائز وعندنا هوى بيسيطر على الإيه؟ هو بيسيطر على الايه؟ على الغرائز. فالهدهد عارف قضيه التوحيد كاصفى ما يكون المتصوفه. وجدتها وقومها يعملوا كذا، الا يسجدوا لله. ومن العجيب انه هو يجيب الصفه اللي تهمه، الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. طب اشمعنى يخرج الخبأ في السماوات والارض؟ قال لك لان دي رزق الهدهد. عمر الهدهد ما ياكل من على وش الارض، ولذلك منقاره طويل عشان كده يضرب في تحت كده عشان يجيب الغذاء بتاعته. فهو بيجيب الناحيه اللي ايه؟ الناحيه اللي تهمه. طب والنمله ما قالتش مش عارف ايه؟ لا يحتمنكم سليمان وجنوده. وشوف دقه العداله في تصورها، قالت هم ما بيحتمكوش يعني ظلما لكم، هم لا يشعرون لان كنت يعني ما تبنوش تحت رجليهم يعني. الله. تبقى اذا كل مساله وكون في الوجود له حياه ايه؟ له حياه تناسبه. بس الافه أننا نريد أن نتصور الحياة في كل كائن كتصورها في الكائن الأعلى وهو الإنسان. نقول له لا يا أخوة، حياتك حياة، الحيوان له حياة، النبات له إيه؟ له حياة، الجماد له إيه؟ حياة، وكل شيء في الوجود له حياة تناسب جنسه ونوعه. وقلنا ضربنا زمان مثل افتكروه كويس، قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، يبقى الهلاك مقابل ايه؟ الحياه. ليهلك من هلك ويحيى، يبقى الهلاك مقابل للحياه على الاول، والحياه مقابله للموت، يبقى الهلاك يساوي ايه؟ يساوي الموت. بقى الهلاك مقابل مين؟ الحياه. والحياه مقابلها مين؟ يبقى الموت يقابل ايه؟ الهلاك. خلاص كده. إذا قال الحق سبحانه وتعالى في تصوير الحالة اللي تقوم في القيامة كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه. الله كل شيء، يبقى الجماد هالك ولا مش هالك؟ الله، يبقى إذن هو في الوقت قبل هذا ما كانش هالك، كان إيه؟ كان حي. الله، يبقى كل شيء فيه إيه؟ حياة تناسبه. الآفة أنني أريد أن أعرف الحياة في الجماد كالحياة في إيه؟ فيها. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. شوف الدقة بقى في الأداء، أتاها أمرنا ليلا أو إيه؟ أو نهارا. أهدي مثلا قبل العلم ما يتقدم ويثبت أن الأرض كورة وبتدور ومش عارف إيه، وكل ليل مقابله إيه؟ نهار. كنا يعني المسألة الأولى هو تنويع، لا أبدا، لأنها إن قامت ليلا عند قوم تكون نهارا عند مين؟ عند آخرين. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم، يعني حيجي في الوقت ده ويجي في الإيه؟ طب ولا يأتي ده، هي حتأتي في وقت واحد، أم قال لك ما حيبقى عند جماعة بيات وعند جماعة إيه؟ وعند جماعة ضحى. كذلك ليلا ايه او ايه او نهارا. فجعلناها حصيدة محصودة، زي الصريم ما قلنا مصرومة مقطوعة. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. تغن بالأمس يعني لم توجد، كأن ما كانش لها ايه، ما كانش لها وجود. كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فإذا كانت الحياة الدنيا كلها عمليتها كلها زي العملية بتاعت شوية الزرع للزهزه والزخرف وبعدين تقول إلى إيه، فيجب أن تتنبهوا إلى أن كل زخرف إلى زوال، وإياكم أن تفتنوا بزهزهة الدنيا في شيء. فما دامت المسألة كده فإياكم أن تحرصوا على أن تبغوا، لأن البغي متاع الحياة الدنيا، والحياة الدنيا وصفها هو هذا. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون، إحنا عندنا مرة يتذكرون، مرة يتفكرون، مرة يعقلون، مرة يتدبرون. كل دي عمليات بتتناول المعلوم الواحد في مراحل إيه؟ متعددة. التعقل انك انت تجيب المقدمات وتشوفها تجيب نتائج غيبيه ايه، تطلع من المقدمات نتيجه. والتذكر تلق دماغك علشان الشيء اللي كان عندك ما تنساش. والتفكر انك انت تعمل الفكر. ايه الفرق بين الفكر والعقل؟ العقل اداه التفكر، العقل اداه الايه؟ التفكر. يبقى التذكر كان عندي شيء ما تغفلش عنه، التعقل فيه مقدمات استنبط منها ايه نتيجة، بواسطة ايه؟ بواسطة الايه؟ بواسطة الفكر. التدبر ما تنظرش الى ظواهر الاشياء، بل انظر الى ايه، لانها من الدبر. افلا يتدبرون القرآن، لا تنظر الى الواجهة اللي تعطيها الآية، انظر الى المعطيات الخلفية التي تعطيها الايه، اللي تعطيها الآية. وما دامت الدنيا بالشكل ده ونهايتها بالشكل ده والمرجع والمصير إلى الله، يبقى العاقل يعمل إيه؟ العاقل يعد نفسه بإنه حتى يتعب نفسه في الفني عشان يريح نفسه في الباقي. ولذلك إحنا قلنا المقارنات التجارية، حتى المعادلة التجارية بينك بين الآخرة وبين الدنيا، تلتفت لها الآخرة لابد أن ترجح. ليه؟ أم قال لك لأن الدنيا عمرك فيها مظنون، عمرك فيها مظنون، ما تعرفش سنة 2 10 20 30 40، ما مسألة مظنون، وهي بطولها حتى مع كل الناس منتهية، لكن الآخرة مش منتهية وأمرك فيها متيقن، والنعيم في دنياك على قدر إمكانياتك وتصورك في النعيم. ولكن النعيم في الآخرة على قدر إمكانيات الله وتصوره في النعيم. فقارن تصورك أنت بتصور الله وإمكانياتك أنت بإمكانيات الله، تبقى الصفقة التجارية في إيه. ولذلك يقول لك إيه، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، ولو كان مش الحياة هي اللي تعتبر مش حياة، حيوان يعني بيبالغ في أنها إيه، لأن دي ما قالها إلى فناء وديك إلى إيه بقاء. فبيقول لك بقى ما دام الدنيا مش شكل كده، اجعل الله مك ربنا من أنه ياخد بإيدك إلى دار السلام والسلامة من الآفات دي. ما دام الدنيا ممكن تتقلب كده وتتعمل بالشكل ده، اخرج من دار الآفات، اخرج من دار الأغيار، بأنك إيه، بأنك أنت تضع إيدك في إيد من يدعوك إلى السلام وهو الله. والله يدعو إلى دار السلام، بقى دي الدار الفانية، الدار اللي فيها المتاع، الدار اللي تزخرف ومش عارف تنتبه إلى حصيد ومش عارف إيه. يقول لا، ربنا بيدعوك إلى دار أخرى هي دار إيه، السلام. ليه؟ لأن الذي ينغص على أهل الدنيا إيه، هب أن إنسانا أخذ حظه من نعيم الدنيا جاه ومالا وصحة وعافية، إنما يؤرقه أمران. الأمر الأول يخاف أن يفوته هذا النعيم وهو حي، يعني تزول عنه الدنيا دي. الأمر الثاني ما تزولش، لا هو يزول عنه، يبقى مهدد بإيه، بأمرين، إما أن يفوت النعيم وإما أن يفوته النعيم. مهما علي مهما علي، طب والآخرة بقى، طب ده أنت هتشوف نعيم لا يفوتك ولا تفوته، يبقى دي اللي كفة ركحة بقى، يبقى هي دي الكفة الركحة. فالله بعد ما قال للدنيا دي ودنا الصورة عنها دي اللي تزهدنا فيه، قال ايه، خد بالك بقى، والله يدعو الى دار السلام. دار السلام اللي هو قال فيها لهم دار السلام عند ربهم، يبقى السلام السلام الامن الاطمئنان، لا انا خايف لا تفوتني النعمة ولا انا حفوت النعمة، تبقى سلام ولا لا. طيب ما فيش فيها مشاغبة، ليه؟ لأن الناس بتشغب ليه، بتتعب بتعمل ليه، لأن في واحد له جد وجهد وثمرة جد وجهد، واحد عايز يأكل من التاني، ما فيش حد يقول له جهد ولا عجل. إننا كنا في الحياة نعيش بأسباب الله، ولكننا في الآخرة نعيش بالله. ساعة ما تيجي بقى يخطر ببالك الحاجة تلاقيها قدامك، تخطر الحاجة تلاقيها إيه؟ قدامك. يبقى أنت كنت عايش الأول بالأسباب، والناس تختلف في استعمال الأسباب. فإيه يقول والله يدعو إلى دار السلام من كل هذه الآفات. دار السلام يعني دار الله، ما هو الله هو السلام، يبقى دار السلام يعني دار الله. طب إذا دعاك ولي أمرك إلى داره، هو اللي دعاك مش أنت اللي رحت تلقحت عليه، هو اللي دعا، يبقى مدام يدعو يبقى بيعد للمدعو على قدره ولا على قدر الداعي. حيجي كل ما تقول له انت بتاكل في بيتك فول ولا جبنه، ويعمل له فول وجبنه، وانت بتاكل ايه، سمك، يجيب له سمك. لا، ده بيعمل على ايه، على قدره. طب مدام الله يدعو الى داره وهو السلام، يبقى هيعمل لنا ايه بقى، يبقى اشياء تناسب مين، تناسب قدره. والسلام بقى يبقى لا حتفوتني ولا ايه ولا حفوت، وكل شيء فيها سلام، كل شيء فيها سلام. الله سبحانه وتعالى لما اسمه هو اسم السلام، ولذلك هناك قال ايه، ان اصحاب الجنه اليوم في شغل ايه، هم وازواجهم على الارائك متكئون، لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون، سلام. اوعى تفتكر انه سلام من بشر، لان قد بشر قد يعطيك السلام وهو يكن لك غير السلام، بيخدعك، او قد يعطيك السلام وهو يريد بك السلام ولكنه من الاغيار فيتغير ويديك ضد السلام، او يريد بك السلام فلا يقدر. انما ده السلام قولا من مين، من رب، لا يعجزه شيء ولا يعوزه شيء ولا تلحقه ايه اغيار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم، ما هو واخدين سلام عليكم جايبينها منهم ولا من باطن سلام الله، من باطن سلام الله، وتحيتهم فيها سلام برضو من باطن مين؟ من باطن سلام. حتى أصحاب الأعراف اللي ما دخلوش الجنة لسه ووقفوا كده وشايفين أهل النار وشايفين، ونادى أصحاب الأعراف إيه؟ قال سلام عليكم طبتم، مش كده؟ لم يدخلوها وهم برضو حتى بتوع الأعراف يقولوا سلام. الله، يبقى إذن المسألة كلها دار السلام وفيها السلام، والسلام من ممن قال ويضمن أن يفعل، مش قال ولا يضمن أن يفعل. طب واحد أم قال لك يا سيدي ادخل سلام عندما أنت في سلام، ويجي واحد تاني يقول لا ابن الكلام مش في سلام. الله، يجي واحد ينقض سلامه، إنما مفيش حد يجير على الله. نعم، والله يدعو، هو الداعي إلى دار السلام. وما هي الدعوة؟ إنه منهجه الذي أرسل به الرسل ليحكم به حركة الحياة، حركة إيمانية يتعايش الناس فيها. التعايش على وفق المنهج يجعل الدنيا دي جنة. اللي بيجعلها دنيا إيه؟ إننا بنخطف من المنهج حتة فنشقى. ولذلك إذا رأيت مجتمعا فيه لون من الشقاء في أي جهة فاعلم أن منهجا لله قد عطل. لو أن المنهج كله ماشي كان ما يبقاش فيه عورة في الوجود أبدا. إنما اللي مخلي عورة في الوجود إيه؟ غفلة بعض الناس عن الإيه؟ عن منهج الله. إذا رأيت ناس فقراء مش لاقين يأكلوا يبقى المنهج معطل، يا منهم يا من الناس اللي حواليهم. منهم كسلا عاملين بلطجية مشتغلوش، يا من الغير ضنا. يبقى إذن كل ما تشوف عورة في المجتمع فاعلم أن إيه؟ منهجا قد عطل من مناهج مين؟ من مناهج الله. ولذلك إذا منهج الله سيطر على الحياة تبقى كأن الحياة دي جنة، تبقى إن عشت فيها زي ما تروح في مين؟ زي ما تروح الجنة تمام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. إمتى يهدي؟ في الدنيا دي ولا يهدينا؟ فلا يهديهم طريق إلا طريق جهنم. فيه بقى في المقابلة هي. إذن الهداية نوعين، هداية بالمنهج لك في الدنيا، ولما تقوم القيامة ربنا يهديك بالنور إلى طريق الإيه؟ يهديهم ربهم بإيمانهم إيه؟ تجري من تحتها الأنهار. يبقى إذن الله له هداية، اللي يأخذ منهجه في الهداية في الدنيا نورهم يسعى بين أيديهم وبإيه؟ وبأيمانهم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي من يشاء. أم قال لك نعم، لأن المسألة لا تخرج أبدا عن مشيئة الحق، قوانين لا تحكم الحق. ولكن إذا كان الله قد بين من شاء هدايته بيهدي مين ويضل مين؟ أم قال لك ده ربنا لما قال والله لا يهدي القوم الإيه؟ الكافرين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله، يبقى إذا ما دام قد بين من يهديه يبقى المشيئة بانت بتاعته ولا لا؟ فما تقول شيء ما دام هو اللي بيهدي إلى صراط مستقيم دول جنبهم إيه؟ لأنك قال لك أنا أهدي اللي خد منهجي وبين له طريق الجنة وقول له نورك يسعى كده ويوديه، إنما اللي ما خدش منهجي ما هديش ليه؟ أم قال لك إحنا ضربنا مثل وقلنا الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الهداية على إطلاقها تكلم عن هدايتين اثنين، هداية الدلالة وهداية المعونة. هداية الدلالة وهداية اقرأ إن شئت قول الله. وأما ثمود فهديناه، خلاص ثمود عملنا فيهم إيه؟ فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم هنا بمعنى إيه؟ لو كانت هديناهم بمعنى كده ما كانش إيه؟ ما كانش قول فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى هديناهم دللناهم على الطريق، الا انهم ما سمعوش كلامنا في الايه في الهدايه، استحبوا العمى على الايه على الهدى على الاول. يبقى اذن هدايه الدلاله من الحق سبحانه للكل، للمؤمن وللكافر وللطائع وللعاصي، ولكن هدايه المعونه تكون لمن امن بالله، هدايه الايه والذين اهتدوا يعني سمعوا هدايتنا بالمنهج زادهم هدى، الهدى اللي يزيدهم هو هدى ايه هدى المعونه، يخفف عليهم الطاعات ويضع العراقيل امامهم في سبيل المعاصي ويسيبهم رغم انوفهم، واذا كانت حاجه تتعبهم في الطريق يدي لهم الايه الملطفات. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بالنسبة لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي ولكن الله، ثم يقول له في آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى أثبت له الهداية مرة ونفى عنه الهداية مرة، معقول أنه يثبت له مرة الهداية وينفيها والذي يتكلم هو الله؟ لا، ده لازم الهداية المثبتة شيء والهداية المنفية، الهداية المثبتة هداية الدلالة، لأن الرسول جاب المنهج ودلهم بالحق، وإنك لتهدي أي لتدل، ولكن الهداية المنفية عنه مش المعونة. نعم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى، كلمة الحسنى زي ما تقول فلان امرأة فضلة، رجل أفضل وامرأة فضلة، رجل أكبر وامرأة، يبقى كبرى فعل ذين أفعل إيه أفعل تفضيل مبالغة في الفضل. للذين أحسنوا الحسنى يعني الحسنة الايه الزائدة. طب ما هي مدام الحسنى وبلغنا فيه تبقى هي عشرة أمثال مش كده ولا لا؟ طب وزيادة تبقى ايه؟ أم قال لك في حاجة في الجزاء كادر للجزاء، ربنا عمل الحسنة بعشر أمثالها وبعدين يزودها لسبعمائة ضعف مش كده، والسيئة بايه؟ السيئة بواحدة، فدي اسمها الكادر. لكن هل الكادر دي حدد فضل الله؟ ما هو قايل ويزيدهم من فضله، يزيدهم ايه من فضله، دي ما حددش الكادر، يبقى ويزيدهم من فضله هي اللي دي زيادة من عنده. زي انت ما تجيب الاجير عندك وبعد ذلك تديله وتقول له 100 جنيه وبعدين لما يجي اخر الشهر تديله ال 100 جنيه كده، رحت مديله الاجره بتاعته ورحت عطت ايدك في 50 جنيه كمان ودته له، يوم يجي واحد مثلا يقول لك يبقى شوف لنا ولد كمان يخدم ولا بتاع ولا مكواجي ولا اي حاجه، يوم يقول له هيديك كام جنيه، يقول له تعالى وهيديك 100 جنيه، يقول له لا 100 جنيه شويه، يقول له ده تعالى ده الفضل الزائد ده هو اللي عليه المعول مش هي دي الاجره. فكذلك ربنا بيعاملنا كده، ولذلك لا يجب ان نفرق بين عدل الله في ان الشيء يساوي الشيء وفضل الله في ان الشيء يبقى اكثر من الايه. جعلوا الحسنات بعشر امثالها الى 700 ضعف، ده من الفضل ولا لا؟ من الفضل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالإيه؟ فليفرحوا. وقال قوم بل الزيادة، الزيادة التي تعنونها في عشر أمثالها وسبعمائة ضعف والفضل دي في كلمة الحسنى، كان للذين أحسنوا الحسن ما يقولش الإيه الحسنى، يبقى جاب للذين أحسنوا صفة المبالغة تبقى الزيادة، تبقى الزيادة دي فوق الحسنى، يبقى كم مرحلة؟ المثل ها والحسنى والزيادة عن مين؟ عن الحسنى. قال لك هي الحسنى دي اللي النبي قالها إن الله سبحانه وتعالى يتجلى على المؤمنين بأن يريهم وجهه، هذه الزيادة بقى اللي هي إيه اللي هي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. يرهق يغطي، قطر غبار، وجوه يومئذ ايه ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ترهقها يعني تغطيه، قترة يعني غبار كده بالمعنى الله. إلا أنها مأخوذة من معنى، من هذا المعنى. أنتوا طبعا عارفين شي اللحم، لما تمر على واحد بيشوي لحم كده تقوم تلتفت تلاقي دخان كتير، الدخان الكتير ده له ريحة يسموها القطار. الايه؟ القطار. القطار رائحة اللحم المشوي اللي بيجي في الدخان ده، اللي هو الدهن لما ينزل على النار يعمل العملية دي. لكن هو ريحته بتبقى حلوة صحيح وتخلي الواحد لعابه ويسيل على الأكل، إنما اللي يقعد فيه ويقف فيه لو أنه تراكم عليه يقوم يعمل عليه طبقة سوداء، اللي هي نتيجة إيه؟ لما بينحرق البتاع وبعدين يطلع اسود. يبقى ده القطر هو إيه؟ هو الأول يبقى صحيح دخان، إلا أن الدخان ده لو تجمع في حتة زي ما يتجمع في المداخن ولا يقوم يعمل إيه عملية إيه سودة زي الشح اسود. أظن أنتم عارفين الحكاية دي. لا يرهق وجوههم قطر إيه؟ وهناك برضو وجوه يومئذ إيه؟ وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها إيه؟ فاكرة. لا ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. القطر اللي هو بقى الغبار، وما تفتكرش إن المسألة في قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، السواد اللي هو معروف ده أصل المسألة. تجد واحد أسود كده ووجهه فيه إيه؟ فيه إشراق كده وفيه بهاء وتحب تبصله كتير، وواحد أبيض ويسموه مخنزر كده شكله وحش ولا القطرة دي. نعم. أولئك أصحاب الجنة هم فيها. كلمة أصحاب الجنة يعني الملازمون لها ملازمة الصاحب لمين، أو أصحاب الجنة يعني اللي ملكنه. واضرب لهم مثلا أصحاب الإيه؟ الجنة بقت ملكهم يعني. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها إيه؟ هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات، يبقى المقابل بقى ما دام والله يدعو إلى دار السلام ولا يراق، يبقى المقابل إيه؟ ذكر الشيء بعد مقابله ألصق بالذهن. ولذلك

0: بيت إلى أنه يكون من أهل إيه؟ لكن لو أن دي جت بعيدة عندي وفصل دي عندي ما يعملش عملية تحويل، لكن لما يجيبهم ويا بعض يعمل عملية التحويل. والذين كسبوا السيئات كسبوها، أما لك طب إحنا نفهم إنه في السيئات وقالوا اكتسب، أم قال لك لا بلا من كسب سيئة، إيه الفرق بين الاثنين؟ طب ده في آية بتقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، تبقى كسبت في الطاعات واكتسبت في المعاصي. ليه بقى؟ أم قال لك لأن الطاعة ملائمة للفطرة لا يستحي منها أحد. في واحد يستحي أنه بيتصدق، في واحد يستحي أنه بيصلي، إنما في واحد يستحي أن الناس تعرف عنه أنه بيرابي، يستحي أن الناس تعرف عنه أنه بيشرب خمر، يستحي أنه يعرف الناس عنه أنه هو بيكذب. إذن في الطاعات تبقى إيه؟ عملية ملائمة للإيه؟ للخير. فلما الإنسان يعملها يبقى عملها بطبيعته كده ومنشرح، إنما لما يعمل بقى على سيئة يبقى إيه؟ عايزة تفاعلات شتى في ملكات النفس. ولذلك يفرض زي ما قلنا كده مثلا ان واحد مثلا بيبص للست بتاعته، بيبص للست بتاعته ما فيش فيه ريبه، بيبص لبنته، بيبص لاخته، انما هب ان واحدا ينظر الى غير محرم له وناس قاعده يعمل ايه؟ يتلصص في النظر، يشوف حد شايفه يبقى ما دام بيقعد يتفاعل الله. طيب اللي عايز يجيب حاجة من بيت أبوه أو من دولابه كده ويفتحه وياخد الشيء منه أمر طبيعي ولا لا؟ طب خليه حتى من أهل البيت وعايز يسرق فلوس من أبوه، يدخل الأوضة ويبص يشوف حد شايفه، ملكات بتشتغل كتير، يفتح دي وتعمل إيه؟ يبقى اللي عايز يتفاعل انفعال إيه؟ وعمليات كتيرة إيه؟ وملكات بتشتغل إيه؟ العملية اللي مش طبيعية. ولذلك حتى يمثلون لنا كده يقولوا لنا ده القطة لما تديها حتة لحمة بإيدك تقف تاكلها في ريحك، طب وإن خطفتها تجري. يبقى إذا دل على أن الشيء المخالف هو اللي بيحصل فيه إيه؟ أهي اكتسب ديا فيها افتعال، لكن كسب ما فيهاش إيه؟ طب ما دام كده ما قالش اكتسب، اكتسبوا السيئات، أم قال لك ما هي البلوى أن تصير السيئة بالدربة عليها والاعتياد بقت سهلة ويعملها بدون انفعال، يبقى كسب، اعتبرها كسب، اعتبرها ايه؟ اهدي بقت المصيبة وبقت حرفة وبقت ايش وايه؟ بقت شغلانة. والذين كسب او انهم اذا ما وصلوا الى مرتبة الاستهدار والتحلل يظن ان كل سيئة يعملها كسب له، زي ما يجي مثلا فساق ويا بعضهم يقول له يا شيخ اما احنا سهرنا ليلة امبارح، ويبقى مبسوط قوي كت كذا وكت كذا وكت كذا، ما هو مبسوط لانه فاهم انها ايه؟ انها كسب له. معك. والذين كسبوا السيئات، كسبوا السيئات، شوف رحمتنا حتى بهم، جزاء سيئة مثلها، شوف الفضل، جزاء سيئة بمثلها. وهداك هداك هناك لا يرهقهم ايه؟ قطر ولا زلة. هنا ايه بقى؟ ما هي مقابل. وترهقهم زلة ما لهم من الله من عاصم، ما لهم يعني لا احد يجير على الله، اللي عبدوهم مش هيجوا يقولوا لا بلاش انت ما تعذبش، لا يعصمهم من عذاب الله احد، أو لا عاصم لهم ناشئ من أمر الله، يعني ربنا ما بعدين ما يقولش سيبوهم. ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل، أغشيت يعني غطت، اتغطت وجوههم بقطع إيه؟ بقطع من الليل، قطع من الليل مظلمة اللي هي يوم تسود وجوه مظلما، قال لك لأن الليل قد يكون منيرا بالبدر فبيحتط، يقول لك لا، قال لك دليل وإيه ومظلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: قدمنا لحضراتكم الخواطر.

0: الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية 24 وحتى الآية 27 من سورة يونس. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
2: الحادية عشرة، كما أعلنت إشارة ضبط الوقت، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه فترة الامتداد تستمر مع حضراتكم حتى الثانية من بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات الزميل تامر الجوشي من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أما الآن فموعدكم مع هذا البرنامج.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بكبار السن وذوي الهمم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم توقيرهم واحترامهم إجلالا لله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وكان صلى الله عليه وسلم يراعي ذوي الهمم والقدرات الخاصة ويساندهم ويلفت الأنظار إلى مميزاتهم وقدراتهم. فقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه مؤذنا له، واستخلفه صلى الله عليه وسلم على المدينة مرتين يصلي بالناس.

بعث الله رسوله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وحباه بالأخلاق الفاضلة والآداب السامية وجوامع المثل والقيم الإنسانية، فكان صلى الله عليه وسلم نعم القدوة لأمته وللإنسانية جمعاء في كل أحواله. يقول عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقد كان صلى الله عليه وسلم معلما رفيقا يحنو على من يعلمهم. فهذا معاوية بن الحكم رضي الله عنه يقول: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وثكل أمه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن.

0: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال ابنه: فدنا منه قريبا. قال: فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء.
1: يا رسول الله، يا سنن، يا منتهى أملي، يا نور إيماني.
0: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما رحيما ومربيا حكيما، فهو الذي قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما وميسرا. فهذا عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد. وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا بمن كان في خدمته. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. فما أحوجنا أن نقتدي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعامل الناس بما كان يعاملهم به صلى الله عليه وسلم، نشرا لرسالته وبيانا لهديه وسنته.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا. فلا أنت سلبت النعمة لترك الشكر، ولا أنت أدمت الشدة لترك الصبر، فما يكون من الكريم

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ طه الفشني.

0: قدم شيخ طاهر الفشني هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا فيها الآن 11:15. الآن إخوة الإسلام نستمع إلى قرآن السهرة. القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا من سورة الرعد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يدبر

تفضل بعضها على

ونفضل بعضها

行。

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة الرعد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم

0: والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
1: الثانية عشرة، منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تعلموا الصمت، ثم تعلموا الحلم، ثم تعلموا العمل بالعلم، ثم انشروا. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد نصحنا سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه بأن نفعل أربعة أمور هامة، ورتبها على النحو الآتي: أولا، تعلم الصمت، أي أن نعود أنفسنا عليه وأن نلتزم به في أي موقف لا يكون الكلام فيه مفيدا، وقد بدأ بالحث على تعلمه لكونه أفضل من غيره في نظره، أو للفت النظر إلى أهمية مراعاته لأهميته. ثانيا، نتعلم فضيلة الحلم، وهي من الصفات التي يحبها الله ورسوله، فقد روى الإمام مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأشج عبد القيس: إن فيك صفتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأناة. ثالثا، الحث على العمل القائم على العلم الصحيح والموثوق فيه، فالعلم يضبط العمل، والعمل يكون مثمرا ما دام على أسس وضوابط علمية، ولا يستطيع عاقل أن يغفل دور العلم وأهميته في حياة البشر في شتى المجالات ومختلف الميادين. رابعا، الحث على نشر العلم الصحيح الذي تأكدت لدينا فائدته وأهميته، فيهتم سيدنا جابر رضي الله عنه بالربط بين العلم والعمل، ومن جهة أخرى يركز على أن يعمل المرء بما تعلمه أولا ليكون قدوة لغيره، ومن ثم تكون لدعوته صدى في نفوس الآخرين، ويكون كلامه مقبولا أو متقبلا. وقد استنكر القرآن الكريم على المؤمنين أن يقولوا دون عمل، أو أن يتكلموا دون فعل، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا تحذير شديد موجه لمن يدعو غيره لخير لم يفعل، أو يأمر بالمعروف دون أن يلتزم به، وينهى عن الشر أو المنكر دون أن يبتعد عنه. وقد عاب الشاعر العربي أصحاب الشعارات النظرية دون عمل بها ودون أن يكون قدوة لغيره. قال الحكيم: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم.
1: نعم أستاذنا الكريم، يدور أثر اليوم للصحابي الكبير سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن وصايا نافعة للمسلم، ومنها الصمت. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بين فوائد الصمت.
2: أحيانا يكون الكلام أفضل من الصمت، وخاصة عند قول الحق وشهادة الحق، فقد قال عز وجل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. فمن عرف الحق وكتمه فهذا آثم قلبه، وأيضا على الداعية وأهل العلم أن يكون لهم دور في النصح والتوجيه والتوعية بأمور الحلال والحرام والفضائل والآداب، فهذا دور العلماء، وهو الدعوة إلى الله، فلا يجوز الصمت وعدم النصح. وقال طاووس: إنه من تكلم واتقى الله خير ممن صمت واتقى الله. فإذا لم يكن الكلام مفيدا فالصمت أولى، ومتى كان الكلام شرا فالصمت حينئذ هو المطلب الشرعي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد روى عبد الله ابن المبارك في كتابه الزهد عن وهب بن منبه رضي الله عنه قال: إن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال؟ قال: قيم الدين الصلاة، وسنام العمل أي قمته وأعلاه الجهاد في سبيل الله، وأفضل أخلاق الإسلام الصمت حتى يسلم الناس منك. وروى سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان طويل الصمت كما جاء في مسند الإمام أحمد. وأثر عن سيدنا عيسى عليه السلام قوله: علم نفسك الصمت كما تعلمها الكلام. وقال أيضا: الصمت أول العبادة. وقال سيدنا أبو ذر: القول بالحق خير من الصمت، والصمت خير من القول بالباطل. وقال سيدنا لقمان الحكيم: الصمت حكمة وقليل فاعله. وفي رواية: إن من الصمت حكما وقليل فاعله. وفي الحديث الذي رواه أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر رضي الله عنه: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلها.
1: أستاذنا الكريم، في أثر اليوم كذلك دعوة إلى تعلم الحلم في القرآن الكريم وأقوال سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، بيان للحلم وأن يكون المسلم حلما.
2: نعم، الحلم صفة الأنبياء والصفوة من عباد الله، وقد كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اطلبوا العلم، واطلبوا مع العلم السكينة والحلم. والحلم من صفات عباد الرحمن، قال عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقد سبق في بداية البيان والشرح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأشج عبد القيس رضي الله عنه: إن فيك صفتين يحبهما الله تعالى، الحلم والأناه، فهنيئا لأهل الحلم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تعلموا الصمت، ثم تعلموا الحلم، ثم تعلموا العمل بالعلم، ثم انشروا، أي انشروا العلم. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، لنتعرف اليوم على الحكم إذا تعمد من ملك نصاب الزكاة النقص فيه للتحايل على إسقاط الزكاة. يا دكتور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، لا يجوز للمسلم أن يتخذ الحيل وسيلة لإبطال حق الزكاة، فإذا حدث النقص بغير قصد التحايل بأن تصرف في المال لحاجة معتبرة، كأن يشتري بيتا ليسكنه مثلا، أو يتزوج، أو يسدد دينا، أو ينفق على علاج أو نفقة واجبة عليه، أو يشتري ما يحتاجه حاجة أصلية، فلا زكاة عليه ولا حرج في أصل التصرف لعدم التعمد ولانقطاع النصاب ولعدم وجود حيل منه، ولأنه أنفق ماله في حاجة حقيقية معتبرة وغرض مباح مستقل، وليس غرض إسقاط الزكاة، لأن الأصل أن الإنسان له التصرف في ملكه ما لم يتعمد إبطال حق من الحقوق.
2: ولكن إذا تعمد دكتور بقى،
3: إذا تعمد من ملك نصاب الزكاة إنقاص ماله بقصد إسقاط الزكاة،
2: أيوه،
3: بأن كان الإنفاق صوريا أو مقصودا به الفرار من الزكاة، أو أنشأ سببا صوريا لإسقاط واجب الزكاة، كأن يشتري شيئا لا يحتاج إليه مثلا، أو يهب المال لابنه هبة صورية ثم يبقى المال تحت يده ويتصرف فيه كما كان تصرف الملاك، فإذا فعل ذلك بعد تمام الحول وكان المال نصابا فقد وجبت الزكاة، لأنه بعد استقرار الوجوب في الذمة لا يستطيع المكلف إسقاط الزكاة بإتلاف محلها.
2: ولكن إذا فعل هذا قبل إتمام الحول يا دكتور؟
3: هذه الصورة بعد إتمام الحول وبعد استقرار الوجوب في ذمته، لا يستطيع إسقاط الزكاة حينئذ معاملة بنقيض مقصوده، لأن الحيلة إذا قصد بها إسقاط حق واجب أو إبطال حكم شرعي فقد تكون ممنوعة، وقد يعامل المتحايل بنقيض قصده، لقول الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فأصحاب الجنة أرادوا أن يمنعوا المساكين من حقهم في الثمر بعد استقرار الواجب في ذمتهم، فأتلف الله ثمرهم قبل أن ينتفعوا به. ومن ذلك استنبط بعض الفقهاء قاعدة: من قصد إسقاط حق واجب بحيلة عومل بنقيض قصده، وبناء على هذه القاعدة خرجوا عليها أن الزكاة لا تسقط حينئذ إذا قصد قطع حق من انعقد سبب استحقاقه، وشبهوا ذلك بالرجل إذا طلق زوجته في مرض الموت فرارا من الميراث. فحتى في الفتاوى الحديثة
2: يعني فرارا من الميراث، في هذه الحالة هذه الزوجة ترث رغم ذلك يا دكتور،
3: فترث رغم ذلك. وكذلك أفتت دور الإفتاء ولجان الفتوى عندنا هنا في الأزهر وفي دار الإفتاء أن الدائن إذا أخر قبض دينه متعمدا للفرار من الزكاة لا يستفيد من هذا التحايل، بل يعامل بنقيض مقصوده وتجب عليه زكاة الدين عن هذه الفترة.
2: يعني ما المقصود بهذا؟ يعني لو إنسان مثلا بيعطي إنسان نقودا والمفروض أنه يسترد هذه النقود، يعني يؤخر استرداد هذا النقود حتى يمر العام وتسقط الزكاة؟
3: صحيح، هو يقصد هذا تماما. فهنا يعامل بنقيض مقصوده وتجب عليه الزكاة، كما أنه أيضا في الفتاوى إذا هلك المال بعد تمام الحول وقبل إخراج الزكاة وكان هلاكه بفعل المكلف نفسه فلا خلاف في ضمان مقدار الزكاة إذا تعمد إتلاف المال، فالتعمد بقصد إسقاط الزكاة لا ينبغي أن يكون طريقا لاكتساب ميزة شرعية، وتعمد إنقاص النصاب للتحايل على إسقاط الزكاة ليس كالنقص العارض كما ذكرنا سابقا.
2: وهل معقول يا دكتور إن إنسان سيقصد إن هو يتلف ماله حتى إن هو لا يخرج الزكاة؟
3: هو سيتلف البعض حتى لا يتوافر معه النصاب،
2: أيوه.
3: وبالتالي لا تجب عليه الزكاة. والإتلاف قد يكون بالاستهلاك، كان يشتري شيء غير ضروري.
2: غير ضروري. نعم
3: نعم، فهذا
2: نعم
3: إتلاف للمال، وبالتالي فالمسلم لا يجوز له أن يتخذ مثل هذه الحيل وسيلة للفرار من الزكاة، ولأنه كما هو معروف الزكاة هي مفيدة للمسلم، فهي تطهر نفسه وتطهر المال وتمنع
2: تطهرهم
3: الحسد والحقد.
2: وتزكيهم. نعم
3: نعم، وتمنع الحسد وتمنع الحقد. وفقنا الله تعالى لأداء هذه الفريضة على الوجه الذي يرضيه.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: الثانية عشرة وسبع عشرة دقيقة، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة للقارئ الشيخ عبد العاطي ناصف من سورتي الصافات والعلق.

وتركنا

0: فيك أحد؟
1: أئفكاً آلهة دون الله تريدون فما ظنكم

figlia morale che mia.

رب هب لي

Thank you.

رب هب لي من الصالحين.

وتركنا

خلق الإنسان

من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف ما تيسر من سورتي الصافات والعلق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا أخوة الإيمان، حين ينام الناس وتغفو العيون في ظلمات الليل البهيم، يبقى العارفون وقوفا بين يدي خالقهم، تناجي أرواحهم رب العرش في خلوة لا يشوبها رياء ولا يقطعها صخب. فقيام الليل هو رياض المخبين، فقيام الليل هو رياض المحبين، ومحطة الأنس التي يتزود منها العبد باليقين والرضا لرب العالمين. وفي جوف الليل المظلم تتنزل الرحمات، وتستجاب الدعوات، وتقضى الحاجات. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. قم في دجى الليل البهيم مناديا، رب السماوات العلا متفانيا، كم من دعاء في السحور توجهت، كفاه للرحمن فاستجاب الناجيا.

0: فاهجر فراش النوم واشهد نفحة تجلو صدورا أثقلتها الأمانياء. الواحدة بعد منتصف الليل، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه فقرة من فقرات المصحف المرتل يصحبنا خلالها صوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، بدءا من الآية 58 من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغفور ذو الرحمة

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

رجما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

0: رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 58 من سورة الكهف وحتى الآية 75 من سورة مريم. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في حوالي 3:15 إن شاء الله. إذا عبر القرآن الكريم من القاهرة.
1: يا إلهي لا تخزني يا إلهي أنت جاهي.

0: الأرض خالق الأرض بالذي هو فيها من زروع وما بها من مياه.
1: قدم شيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إخوتنا في رحاب الإيمان في حوالي 2:30 إن شاء الله تبدأ مع حضراتكم فترة إذاعية جديدة يصحبكم خلالها من أسرة المذيعين الزميل هاني عماشة ومن هندسة الهواء الزميل عبد الرحمن أحمد. أما الآن فنستمع إلى الختمة المرتلة بصوت الشيخ أحمد محمد عامر يرتل علينا بدءا من الآية 47 من سورة الروم وحتى الآية 6 من سورة الأحزاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا

الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير

كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئت تهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم

أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ

خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة

بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم

أمين. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.

صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم

نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر

آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق

تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين

روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني

وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون

تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليهما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل

لكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو

0: كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة. رتل علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 47 من سورة الروم وحتى الآية 6 من سورة الأحزاب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب ربي لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم إلى فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين هاني عمشة. سعدنا وسعدتم خلال الفترة السابقة بصحبة الزميل الدكتور خالد الشافعي. إخوة الإيمان والإسلام، وقتا طيبا مباركا مع كل ما نقدم من برامج وفقرات وتلاوات لآي الذكر الحكيم وهدي الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلاوة مدتها 40 دقيقة من تسجيلاتنا الخارجية. تلاوة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وما تيسر من سورتي النازعات والأعلى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم

صلي على الحبيب.

بس.

0: سيدنا. صل على حضرة جمال النبي.
1: صلي وسلم وبارك عليه.

الصالح.

والله يا سيدنا ليه؟

fly.

هل أتاك قدير؟

فكذب وعصى.

رَبَّكَ

فكذب.

Yeah.

السَّمَاءِ

وال

والجبال أرساها. والجبال

Oh.

والذي قد

من آيات الله البينات من سورتي النازعات والأعلى، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

قمر تكامل في المحاسن وانتهى، فالشمس تشرق من شقائق خده، ملك الجمال بأسره، فكأنما حسن البرية كلها من عنده. أخي المستمع الكريم، لا تنس حظك من الصلاة والسلام على حبيبك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يومها وفي كل الليالي والأيام، فهي أفضل ذكر في أفضل ليلة ويوم على أفضل رسول، لتفيض البركات علينا بذكر جنابه الشريف صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الشورى، يتلو علينا القارئ الشيخ حسن محمد حسن عوض.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الشورى، تلا علينا القارئ الشيخ حسن محمد حسن عوض. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في حوالي الرابعة والنصف إن شاء الله تعالى تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة فجر هذا اليوم المبارك. ينقل الصلاة الزميل الدكتور خالد الشافعي، ومعه قارئاً القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ويقدم الابتهالات ويؤذن بصلاة الفجر في 5:13 إن شاء الله تعالى المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. من التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الأنعام، يتلو علينا القارئ الشيخ نافع الديب.